0: كان وعلان طوال اللقاء المذكور أعلى بطريقة أثارت الإشمئزاز وشفقة الأحرار في أنحاء اليمن. كل من وقف مع الحوثيين من رجال القبائل ليس لهم وزن ولا قيمة ولن يكون لهم ذلك، مهما تظاهر الحوثيون بحرصهم على بعض المساواة من خلال إعطاء بعض العكفة امتيازات هنا ومناصب شكلية هناك، ومهما تدلل الحباري وقطين والغولي وأمثالهم من أبناء القبائل عبد الملك الحوثي وأبناء عمه، فلن يجدوا سوى الإهانة والذل والاستحقار والاستخفاف كما يحدث اليوم. هذا السلوك الإمامي قديم منذ مجيء الغازي يحيى الرسي إلى اليمن، فقد جعل استهداف القبيلة ورموزها وأبنائها منهجا للحد من حكم اليمنيين لأنفسهم كونهم أصحاب الأرض وفق استراتيجية الأئمة لإخضاع القبائل اليمنية لاستهدافها ورموزها مباشرة أو بضرب بعضهم ببعض. وقد قال أحد كهنتهم وهو المجرم عبد الله الحمزة: ولأضربن قبيلة بقبيلة ولأملأن بيوتهن نياحا. وقال آخر: الحجر من القاع والدم من رأس القبيلة. تحتكر هذه السلالة كل شيء في مناطق سيطرتها، الحكم والمال والعلم والجاه، كل شيء. لا يمكن إيجاد شخصية قبلية في اليمن لها مكانتها لم يتم التحريض ضدها والاستخفاف بها أو احتقارها أو الإساءة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء. ربما يعطي الحوثيون شيئا من الاهتمام ويسمحون بظهور ونشر صور بعض الأسماء القبلية الحوثية المتذللة لهم، أمثال صالح الصماد الذي قال يوما بأنه يتمنى أن يدفن أمام ضريح سيده حسين بدر الدين الحوثي كي يدوس الزائرون للضريح على قبره. بقدر عبودية القبيل واستحقاره لنفسه أمام الأسر الهاشمية يكون العطاء له، بمعنى احتقر نفسك أيها القبيلي أكثر وسنعتبرك بطلا وسنعطيك منصبا شكليا كمنصب حنين قطينة أو فارس الحباري أو حتى مهد المشاط. هذه القاعدة السلالية العنصرية هي التفسير الوحيد لمدح هذه الجماعة للشاعر الحسن الهبل، رغم عدم انتمائه للأسرة الهاشمية فقد أذل نفسه وحقرها في قصائده حتى أطلق على نفسه كلب آل البيت، وهو بذلك استحق مدحهم وتخليدهم حتى هذه اللحظة. تماما كما يصف الحوثيون اليوم كل من يعتبر عبد الملك الحوثي سيدا عليه بأنه بطل وحر وصادق ووطني وشجاع، في المقابل نجد بأن كل قبيلي وقف ضد الإمامة وهذه السلالة من علماء اليمن وشعرائها وأبطالها وأحرارها يتم التحريض ضدهم وتشويه سمعتهم والتنكيل بهم، أمثال الهمداني والحميري والدعام والفقيه سعيد والشوكاني والقردعي والثلايا والزبيري والنعمان وعبد المغني وغيرهم من أبطال وعلماء اليمن. في الختام نصيحة للقبائل اليمنية: لم تجد القبيلة اليمنية نفسها إلا في زمن الجمهورية، ظهر منهم العالم والطبيب والأكاديمية والصحفية والأديبة وشيخ القبيلة الحر ورجل الأعمال والسياسية والرئيس والوزير والوكيل والمدير. أما اليوم وبعد 6 سنوات من عودة الإمامة في صنعاء، فقد تم تحويل القبائل إلى مجرد زنابيل وعكفة خلف لص الساعات أبو علي الحاكم ومهرب القات والحشيش محمد علي الحوثي. حتى اليوم تهتاب وتخاف هذه السلالة من القبيل الذي يحترم نفسه ولم يفرط بكرامته ويرفض وصف غيره بالسيد أو يسمح لأبنائه بموالاة سلالة ليصبحوا عبيدا لهم، لكنهم في المقابل أذلوا وقهروا ونكلوا بكل من فرطوا بكرامتهم واشتركوا معهم في خيانة الجمهورية. فتأملوا. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.
2: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
3: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
2: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
6: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم كتاب قراءة بامتياز، بل اشتق اسمه منها، وقيل بأنه سمي بالقرآن لأن الكتاب الوحيد هو هذا القرآن الذي نقرأه. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ويقرأه الناس: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن يقرأه الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقرأه الرسول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ويقرأه الناس: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا أيها الإخوة المستمعون، بهذا المستوى الشامل والكامل من القراءة، فهو يستوعب جميع درجات القراء بترتيبها العمودي والأفقي، فلا تنحصر قراءته بطبقة معينة ولا تخصص معين، وهذا ما يفتقر إليه أي كتاب آخر على الإطلاق. فحري بنا أيها المستمعون أن نستلهم منه ما نستطيع من مقومات وأسس وضوابط للقراءة الصحيحة والهادفة والمنتجة. فالإسلام كما يقال أمة اقرأ، لأنها أمة القرآن الكريم الذي بدأ بإقرأ، والذي صاغته يد السماء للقراءة. وهذا أيها الإخوة ما نحاول في هذه الحلقة بيانه. فمن ذلك أيضا القراءة من أجل إقراء الآخرين. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة هذه الفائدة العظيمة، أن القراءة من أجل إقراء الآخرين. هذه من أولى الفوائد ومن أولى الفوائد التي نستفيدها من القرآن الكريم. فتارة نقرأ الكتاب لأنفسنا، وأخرى بضميمة مسؤولية تعليم الآخرين ما في الكتاب الذي نقرأه. والذي مارس التدريس يعرف قيمة القراءة الثانية، وما هي المعارف التي تتفق منها، وكيف سيشعر عددها صدق النص الوارد. المال تنقصه النفقة، والعلم يسكو مع الإنفاق، أي تعليمه للآخرين. نعود أيها الإخوة للقرآن الكريم، ونلاحظ أنه ركز هنا على نفوس المؤمنين، فنراه يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن إذا أردنا أن نقرأ قراءة جيدة وبشكل يحصل لنا إحاطة بالمادة المقروءة، علينا أن نجرب هذا الأسلوب. ونفس الشيء بالنسبة لتلخيص الكتاب أو شرحه، فإن التصدي لتلخيص بعض الكتب أو شرحها سيعطي نتيجة مقاربة للقراءة من أجل التدريس. ومن فوائد قراءة القرآن الكريم والإقراء هو اتباع نصائح ما يمكن أن يستمر عليه الإنسان في طريقة القراءة أو الكتابة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، من الأمور الواضحة في القرآن الكريم أن القرآن الكريم أعطى بعض التعليمات الخاصة بقراءته لكي يحصل ويتحصل القارئ على النتائج والأهداف المرجوة من آياته وسوره. فمثلا علمنا القرآن وأرشدنا إلى أن نقرأه ترتيلا، قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وأرشدنا أن نختار بعض الأزمنة المناسبة للقراءة كالفجر مثلا، قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأرشدنا أن نقرأه على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأرشدنا أن نقرأه بتدبر وتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأرشدنا ألا نجزئه، بمعنى ألا نعمل ببعض آياته ونترك البعض، فقال مستنكرا سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهكذا نجد القرآن الكريم يعلمنا ذلك. ولهذا فالمسلم عليه أن يترسم خطى القرآن وخطى تعليمه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وغيرها من آداب القراءة القرآنية التي وردتنا عن طريق السنة المعصومة. أقول أيها الإخوة إن القراءة الناجحة في هذا الجانب يكون مسؤولا عنها الكاتب والقارئ على حد سواء. فعلى الكاتب أن يبين بعض التعليمات الخاصة بكتابه، كما فعل ذلك كثير من العلماء وحددوا طبقة القراء ونصحوا أن يكون القارئ بمستوى الدراسة، وخاصة حينما يكون بمستوى الدراسة الجامعية وما بعدها، لكي يستطيع الاستفادة من الكتاب، وأيضا يراعي تلك التعليمات وخاصة مراعاة مستواه الثقافي في انتقاء الكتاب الذي يقرأه. وكذلك أيضا نوعية القراءة المتقدمة على كميتها، وهذه من أصول القراءة القرآنية الأصيلة والتي نبه لها القرآن المجيد والسنة الشريفة، ففهم العبارات أولى من تلفظها، وقراءة بلا تدبر واستيعاب تعتبر قراءة متدنية، فيركز القرآن على قراءة ما تيسر منه. قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهكذا تؤكد السنة النبوية ألا يكون هم أحدنا نهاية السورة، لأن العبرة بعمق السورة لا في طولها إذا جاز التعبير. فالقراءة الناجحة لأي كتاب هي التي تستنطق مقاصد الكاتب وتبلغ مراميه التي تودعه خلف أحرف الكلمات وألفاظ العبارات التي اختارها وصاغها لها. وقد يتطلب هذا الأمر أيها الإخوة المستمعون، يتطلب بما يسمى باستيعاب المعنى، الاستعانة بمصادر أو شرح أو متخصصين. فيسأل أهل العلم والمتخصصون في هذا الجانب لتكون القراءة منتجة ولتكون القراءة مثمرة. كذلك أيضا
5: القراءة الموضوعية، وهي التي تلك القراءة المجردة عن كل ما يكون مانعا بين فهم القارئ وقصد الكاتب ورسالته التي يريد أن يرسلها. وهذه الموانع متعددة بتعدد أطراف القراءة. ومثلا نسمع القرآن الكريم يشخص بعض تلك الموانع الخاصة به ويعطي بعض الإجراءات للتخلص منها، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يعلمنا القرآن أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن فأول ما يمكن أن نبدأ به أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ويقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما على مستوى قراءة عامة الكتب فهناك أمور تجعل القارئ يحصل على غير المعنى الذي يريده الكاتب، مثل بعض الكاتب لسبب أو لآخر، كأن يكون البغض له أو أن القارئ له رأي مخالف لرأي الكاتب، أو حتى جهل القارئ أو تدني مستواه المعرفي يعتبر مانعا من الموانع المهمة. كذلك أيضا أيها الإخوة، القارئ الناجح هو الذي لا يكون عقله أسير الكاتب وسجين الكتاب. لا يكون القارئ الناجح هو الذي عقله أسير الكاتب وسجين الكتاب الذي يقرأه. فالخطأ والتوهم والتناقض والاختلاف متوقع ووارد جدا في كل كتاب ما عدا كتاب الله عز وجل. وهذه الفائدة يؤصلها لنا القرآن الكريم ويثبتها في الآية التي تقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي هذه الآية الشريفة نفى أي اختلاف من داخل القرآن وأثبت الخلاف فيما عداه. فإذا نحن نقرأ خبرا منقولا أو تحليل خبر أو تأليف معلومة من عدة معلومات أو فكرة مخمنة أو نظرية متوقعة أو استقراء غير كامل أو استنباط، ومع ذلك لا نجزم باستيفائه لشروط الاستنباط وهكذا، وكل ذلك في عرضة للخطأ والخلل. إذن القارئ الناجح هو الذي يعالج المعلومة ويخمرها في عقله ويعرضها على المسلمات والبديهيات والقطعيات لديه، ثم يلاحظ مدى قبولها ومقدار موافقتها لكل ذلك. كذلك أيضا علمنا القرآن أيها الإخوة أن يكون الإنسان عنده إنصاف، فقد يختلط مقصود الكاتب عند القارئ في بعض مفاصل الكتاب ولكنه يستبين ويتضح له في مفاصل أخرى. فلا ينبغي للقارئ أن يحكم على الكتاب أو الكاتب في ذلك المقصود المختلط إذا جاز التعبير، ويترك أو يتجاهل ما هو جلي وبارز. وما أقرب هذا المفهوم مع الفارق بالآية المباركة التي تحذر قارئ القرآن من الوقوع بهكذا خطأ وأسلوب فاشل للقراءة، حيث تنص الآية الكريمة على ما قلنا. اسمع إلى قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن إخوتي المستمعين والمستمعات، من أدب القارئ أن يتحرى مقصود الكاتب ومفاد الكاتب، إن لم يكن تفصيلا فليكن إجمالا. عليه أن يتحرى مفهوم الكاتب وكذلك مفاد الكتاب، بل عليه أن يتطلع ويطلع على مجمل كتاباته الأخرى ليعرف مذهبه وذوقه في هذا الموضوع أو تلك الفكرة، ولا يحكم عليه بمجرد مقولة أو موضوع معين قاله ثم يحكم عليه. فإنصاف الكاتب من قبل القارئ أول وأهم الحقوق التي ينبغي أن يقضيها الإنسان. ولذلك من تعليم القرآن لنا أنه علمنا سبحانه وتعالى أن نرتقي بالقراءة إلى مستوى الدراسة. وتارة تكون القراءة أيها الإخوة عبارة عن مطالعة، بعض الناس ربما يقرأ القرآن الكريم فقط ليقرأ، لكن لا يتدبر، لا يقف عند حدوده، لا يقف عند أوامره، لا يقف عند نواهيه. هذا النوع من القراءة يسمى دراسة، ولهذا كانوا من قبل يقولون دريس، يعني معنى أنك تقرأ القرآن فقط، يعني تقوم لسانك ولتفهم، قدرة على يعني القراءة ليس إلا. وهذا ما أشار إليه الكريم في أكثر من موضع، قال الله جل وعلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فليس كل قراءة دراسة، والعكس صحيح. ولهذا نجد في المعاجم أن كلمة درس تكرار القراءة من أجل الحفظ فقط، هذا معنى كلمة درس، تكرار القراءة من أجل الحفظ، وهذا من معاني كلمة درس. ومنها درس الموضوع أي البحث فيه، وعليه كلما كانت القراءة أكثر تدبرا وأثرا على القارئ كلما كانت أكثر نجاحا. ومما علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة القوة في أخذ ما نقرأ، وهذه من الأمور المهمة، خذ الكتاب بقوة. وعلمنا أن القراءة التي لا تنسى هي تلك التي يهتم بها الإنسان ويحافظ عليها، سنقرئك فلا تنسى، فائدة ينبغي أن نأخذها، وهي ما الذي يحفظه القارئ وبشكل لزومي، وما الذي يقرأه ولا إلزام عليه بالحفظ. والجواب هو أن حفظ القراءة وعدم حفظها مرتبط بمضمون القراءة والهدف المقصود منها. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى الملتقى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: برنامج بالمسند.

0: كيف تتعامل ميليشيا الحوثي الإمامية مع المشايخ والشخصيات الاجتماعية التي تعمل معها؟ ما أهداف الجماعة من عمليات الاستهداف والإذلال للمشايخ والشخصيات التي قبلت وصايتها؟ كيف يتفنن الإماميون في منح القبائل اليمنية عندما يحتاجونها في حروبهم ضد الدولة والقبائل الأخرى، ثم يقومون باستهدافها في حال تمكنهم؟ ما الثمن الباهظ الذي يدفعه القبيلي من كرامته وحياته لينال رضا الإماميين وحظوتهم؟ في هذه الحلقة نستعرض القبيلي في ميزان الحوثي، نماذج من الذل والعبودية. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

في مقابلة تم بثها مؤخرا مع فارس الحباري، شكى الرجل ما يفعله الحوثيون به من تجاهل واستهداف وتحريض رغم التضحيات التي قدمها خلال السنوات الماضية دعما لمسيرة الحوثي العنصرية. ظهر الحباري وهو الشيخ القبلي الذي ينتمي لقبيلة أرحب البكيلية في هذا اللقاء التلفزيوني المطول مكسورا مقهورا، يتسول رد الجميل من قبل ميليشيا الحوثي ورفع الظلم عنه وإيقاف حملات التحريض والتشويه الحوثية ضده ومحاولات الاغتيال التي يتعرض لها بين الفينة والأخرى، مستنكرا عدم استجابة قيادات الحوثي العليا لمناشداته المستمرة كون غرمائه ينتمون إلى الأسر الهاشمية وهي التي تسيطر في مناطق الميليشيا على كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وصاحبة القرار الأول والأخير. قال الحباري إن خصومه ومنهم آل المؤيد قتلوا أحد رفاقه وسجلوا ابن أخيه وحاولوا اغتياله مرارا، بل ورموا على منزله في صنعاء 28 قنبلة ومقذوفا. وبالرغم أن الكاميرات تصور وتوثق هذا الاستهداف، إلا أن محمد علي الحوثي والداخلية الحوثية ممثلة بالوزير عبد الكريم الحوثي ونائبه علي حسين الحوثي لم يقوموا بشيء لإنصافه وإيقاف التحريض ضده. الوضع الذي يعيشه الشيخ القبلي فارس الحباري وهو ذو القبيلة القوية والمركز الاقتصادي العريق والمعروف أيضا بولائه المطلق لميليشيا الحوثي ليس غريبا ولا مفاجئا لليمنيين الذين يعرفون ماهية الإمامة العنصرية في اليمن، وضع سبق وعاشه الكثير من أبناء القبائل الذين ضحوا بالمال والرجال قبل ثورة 26 من سبتمبر لخدمة هذه السلالة الوافدة من خارج اليمن، لكنها لم تجد سوى الإهانة والاحتقار في نهاية المطاف. أبو الأحرار محمد محمود الزبيري وصف ذلك الحال: نسدي له أموالنا ونفوسنا ويرى بأننا خائنون لآمو، طعناته قدسية نزلت بها البركات والآيات والأحكام، إلى أن قال: كم من أب واسى الإمام بروحه ماتت جياع بعده الأيتام. خلال الأيام الماضية نشرت مواقع إخبارية خبر نجاة الشيخ القبلي حنين قطينة من محاولة اغتيال في صنعاء، وهو أحد القيادات القبلية الحوثية المعروفة وأحد رفاق الشيخ الحباري. سبق واعتدي على قطينة بعد التحريض ضده من قبل الحوثيين، وانتهى الأمر بتحكيمه قبليا من قبل بعض قيادات الحوثي في صنعاء في فبراير الماضي، كما تم الاعتداء أكثر من مرة على الشيخ حسين حازب وغيره من المشائخ. ومنذ وقت مبكر أقصت القيادات السلالية الحوثية قيادات قبلية أسهمت في تأسيس الحركة في صعدة، أمثال صالح هبرة الرئيس السابق للمجلس السياسي التابع للحوثيين، ومحمد عزان المؤسس لجماعة الشباب المؤمن النواة الأولى لميليشيا الحوثي. الاستهداف والإقصاء للقيادات التي لا تنتمي للأسر الهاشمية تم بعد عمليات تحريض واسعة داخل السياقات التنظيمية للميليشيا خوفا من بروز شخصيات قبلية تلتف حولها القبائل في مقابل السيطرة الهاشمية. في يوليو الماضي قامت قيادات سلالية حوثية بإخفاء القيادي القبلي الحوثي سليمان عويدين الغولي بعد أخذه بالقوة من داخل سيارته وأمام زوجته وأطفاله في صنعاء. ينتمي الغولي لمحافظة عمران، وهو من القيادات القبلية الشابة التي لم تترك قناة تلفزيونية ولا فعالية ميدانية إلا ودافع فيها عن مشروع الحوثيين السلالي العنصري. هذا الإخلاص لم يشفع له، وبمجرد أن اتهم قيادات حوثية بممارسة الفساد وبدأ بعض الشباب يلتفون حوله، تم إخفاؤه في سجون الحوثيين. الاعتداءات وعمليات التحريض الممنهجة تهدف إلى إحراق الشخصيات القبلية داخل الجماعة وتقليم أظافرها كي لا يكون لها شأن أو تأثير ومكانة بين

فهم لا يذكرون. وبالتالي فإن وجود شخصية قبلية مقبولة بين اليمنيين يشكل تهديدا لمشروع الحوثي برمته. يتفنن الحوثيون في مدح القبائل اليمنية عندما يحتاجونها في حروبهم ضد الدولة والقبائل الأخرى التي ترفض مشروعهم العنصري. لا يوجد قبيلي في الشمال إلا وسمع خطب الحوثيين في مدح حاشد وبكيل وهمدان ومدحج وحمير والزرانيق وخولان وغيرها من القبائل. لكن عندما يتمكنون من السلطة والقوة يقومون باستهداف كل قبيلة أو شخصية قبلية لها مكانتها بين اليمنيين، وسواء كان هذا الاستهداف مباشرا عن طريق الحوثيين أنفسهم أو عن طريق إذكاء الخلافات بين القبائل نفسها كما يفعل الحوثيون اليوم بين آل الحباري وآل جمعان وآل واصل. ولا بأس أن تعطى بعض الشخصيات القبلية امتيازات ومناصب شكلية تحت نظر مشرف سلالي مثل محافظ أو منصب عسكري أو مدني، شريطة أن يكون القبيلي الذي يمنح هذا المنصب الشكلي ممن يدين بالولاء المطلق لهذه السلالة ويعلن عبوديته لها ويعطيها صفة السيادة عليه، تماما كما هو حال فارس الحباري الذي استخدم مفردة سيدي فلان وعلان طوال اللقاء المذكور أعلى بطريقة أثارة الإشمئزاز وشفقة الأحرار في أنحاء اليمن. كل من وقف مع الحوثيين من رجال القبائل ليس لهم وزن ولا قيمة ولن يكون لهم ذلك مهما تظاهر الحوثيون بحرصهم على بعض المساواة من خلال إعطاء بعض العكفة امتيازات هنا ومناصب شكلية هناك. ومهما تدلل الحباري وقطينة والغولي وأمثالهم من أبناء القبائل عبد الملك الحوثي وأبناء عمه فلن يجدوا سوى الإهانة والذل والاستحقار والاستخفاف كما يحدث اليوم. هذا السلوك الإمامي قديم منذ مجيء الغازي يحيى الرسي إلى اليمن، فقد جعل استهداف القبيلة ورموزها وأبنائها منهجا للحد من حكم اليمنيين لأنفسهم كونهم أصحاب الأرض وفق استراتيجية الأئمة لإخضاع القبائل اليمنية باستهدافها ورموزها مباشرة أو بضرب بعضهم ببعض. وقد قال أحد كهنتهم وهو المجرم عبد الله الحمزة: ولأضربن قبيلة بقبيلة ولأملأن بيوتهن نياحا. وقال آخر: الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي. تحتكر هذه السلالة كل شيء في مناطق سيطرتها، الحكم والمال والعلم والجاه، كل شيء. لا يمكن إيجاد شخصية قبلية في اليمن لها مكانتها لم يتم التحريض ضدها والاستخفاف بها أو احتقارها أو الإساءة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء. ربما يعطي الحوثيون شيئا من الاهتمام ويسمحون بظهور ونشر صور بعض الأسماء القبلية الحوثية المتذللة لهم، أمثال صالح الصماد الذي قال يوما بأنه يتم أن يدفن أمام ضريح سيده حسين بدر الدين الحوثي كي يدوس الزائرون للضريح على قبره. بقدر عبودية القبيلي واستحقاره لنفسه أمام الأسر الهاشمية يكون العطاء له. بمعنى احتقر نفسك أيها القبيلي أكثر وسنعتبرك بطلا وسنعطيك منصبا شكليا كمنصب حنين قطينة أو فارس الحباري أو حتى مهد المشاط. هذه القاعدة السلالية العنصرية هي التفسير الوحيد لمدح هذه الجماعة للشاعر الحسن الهبل. رغم عدم انتمائه للأسرة الهاشمية فقد أذل نفسه وحقرها في قصائده حتى أطلق على نفسه كلب آل البيت، وهو بذلك استحق مدحهم وتخليدهم حتى هذه اللحظة. تماما كما يصف الحوثيون اليوم كل من يعتبر عبد الملك الحوثي سيدا عليه بأنه بطل وحر وصادق ووطني وشجاع، في المقابل نجد بأن كل قبيلي وقف ضد الإمامة وهذه السلالة من علماء اليمن وشعرائها وأبطالها وأحرارها يتم التحريض ضدهم وتشويه سمعتهم والتنكيل بهم، أمثال الهمداني والحميري والدعام والفقيه سعيد والشوكاني والقردعي والثلايا والزبيري والنعمان وعبد المغني وغيرهم من أبطال وعلماء اليمن. في الختام نصيحة للقبائل اليمنية: لم تجد القبيلة اليمنية نفسها إلا في زمن الجمهورية. ظهر منهم العالم والطبيب والأكاديمية والصحفية والأديب وشيخ القبيلة الحر ورجل الأعمال والسياسية والرئيس والوزير والوكيل والمدير. أما اليوم وبعد 6 سنوات من عودة الإمامة في صنعاء فقد تم تحويل القبائل إلى مجرد زنابيل وعكفة خلف لص الساعات أبو علي الحاكم ومهرب القات والحشيش محمد علي الحوثي. حتى اليوم تهتاب وتخاف هذه السلالة من القبيل الذي يحترم نفسه ولم يفرط بكرامته ويرفض وصف غيره بالسيد أو يسمح لأبنائه بموالاة سلالة ليصبحوا وقهروا ونكلوا بكل من فرطوا بكرامتهم واشتركوا معهم في خيانة الجمهورية. فتأملوا. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.

0: برنامج بالمسند.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يا فوزي هذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويهل إلا يموتوا برد مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، ونواصل تسليط الضوء على محاولات الميليشيا هدم قيم الدين وإحلال أفكارها العنصرية والطائفية التي تعزز من وجودها وتروج لأفكارها التي عفى عليها الزمن، هادفة إلى الاستمرار في حكم اليمنيين والتسلط على رقابهم بقوة السلاح وبعنجهية لا يمكن لها أن تدوم. فالشعب اليمني شعب معتز بنفسه ومفتخر بثقافته ومحافظ على دينه ومبادئه. الشيخ جمال السقاف يشرح طبيعة هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة اليمنية وأهداف الجماعة الحوثية ومهامها الممتدة منذ زمن بعيد، حيث يحاول الحوثيون اتباع نهج آبائهم من الأئمة البائدين في استهداف الدعاة وتهجيرهم وتشريدهم، معتقدين أنهم سيطفئوا نور الله.
4: قد ابتليت اليمن بالمسيرة الشيطانية للحوثيين وأتباعهم أذناب إيران الرافضة المتشيعة الفارسية، والشيء من معدنه لا يستغرب، فمهمة هذه الطائفة والفئة هي من ضمن مهامها قتل واغتيال أتباع الرسل، وهذا مذهب كل من عاد الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالحوثيين دأبوا في اليمن بشكل عام إلى قتل الدعاة وتهجيرهم واعتقالهم، كل ذلك ظنا منهم بأنهم يطفئوا نور الله، وظنا منهم بأنهم يجرفون اليمن من مصابيحها ومن دعاتها ومن علمائها الذين يقومون بدور كبير في تثقيف الأمة وتوعية الأمة والدعوة إلى تمسك الأمة بدينها وشرعها. ولذلك كان لزاما عليهم فيما يرونه من مذهبهم وطائفيتهم أن يجرفوا المجتمع اليمني من هؤلاء المؤثرين ليخلوا لهم الجو، فينشروا مذهبهم وينشروا أفكارهم الهدامة التي ما من مار أو زائر لليمن اليوم إلا ويرى آثارها النكدة، فما من مدرسة تحفيظ إلا أتوا عليها من جذورها فهدموها، وما من مسجد إلا و تركوه يبابا وأقاموا فيه المقايل واللهو والعبث والرقص. هؤلاء لا يقيمون لدين الله ولا لشرع الله قيمة ولا وزن، ولا يقيمون للإنسان فضلا عن العالم.
3: أما الشيخ أحمد المعلم فيتحدث عن جريمة استهداف الميليشيا للمساجد ودور القرآن وتفاخر هذه الجماعة وهي تقوم بهذه الممارسات برفع شعارها الضلالي العدواني الذي استوردته من إيران، حيث كان هذا الشعار خاصا بما سمي بالثورة الإسلامية التي جاء بها الخميني بعد إسقاط نظام الشاه وعودته من فرنسا حاملا بذرة مشروع تصدير الثورة الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المسلمين وفي المنطقة العربية على وجه التحديد.
5: 29 مسجد هذه فجرت تفجير، يضعون الديناميت في أساسها ثم يفجرونها، يرمونها بالمدافع الثقيلة حتى تتسوى بالأرض ويصرخون أثناء ضرب المساجد الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، الكذا الكذا. الشعار
3: المبلل هذا واحدة من هذه الجرائم التي ما زالت ملامحها حاضرة في الأذهان، ما حدث من قصف لدار القرآن الكريم الموجود على الطريق المؤدية إلى مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب. في هذا المقطع نستمع لشبان يتجولون في المكان وهم مصدومون من إجرام الميليشيا الحوثية وإرهابها واستهدافها لطلاب العلم المسالمين وكتاب الله الذي تناثرت أوراقه في جنبات المسجد المهدم.
6: هذا مكان طالب،
7: وهذا كتاب الله،
8: وهذا كتب الله،
6: هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا كتاب الله. هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا مشروعهم وهذا اللي يفلحوا فيه.
9: عبد الرحمن تتكلم
6: هذا المصاحب،
9: انتبه
6: تحت رجلك. هذا كتب الله يا رجال، هذا كتب الله. وضح. هذا مسجد بيت من بيوت الله.
10: هذا دماء الطلاب.
6: هذا دماء طلاب العلم. لا أنا ولا عليه ولا في جبهة ولا حوله.
3: دعونا نستمع لمثال واحد من ضلالات هذه الميليشيا عبر أحد زنادقتها الذي يقول إن المسلمين بحاجة لنبي جديد، لأن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد تنفع في هذا الزمان، وهو بهذا يشير إلى أسياده الذين يعتبرهم أنبياء هذا العصر.
11: يعني التساؤل، لماذا لا يكون لنا نبي الآن أمام هذه المخاطر الكبيرة المحدقة بالأمة؟ قد يتساءل البعض، يقول أنه قد وصل إلينا من سنة رسول الله المجلدات والكتب الكثيرة والأحاديث التي تنقل عن رسول الله وتجسد لنا كيف كان يتحرك، فيكفي هذا، فما ردكم على هذا؟
12: هذا كان في البداية، كان في بداية حياة الأمة في القرن الأول، في الصدر الأول كتاب وسنة مثلا. هنا إجابة مسعدة، منها أنه كتاب وسنة كمصدر مثلا للتعامل، أتعامل مع أشياء، مع مفردات الحياة من وجهة نظر الدين، أبحث من القرآن ومن سنة الرسول. هذه القضية أن أبحث عن قضايا مثلا، عن أشياء، عن تفاصيل تفصيليات من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن كمتمسك من الضلال، كمعتصم، كشيء يدلني على، يخرجني من هذا الظلام، من هذا من ينجينا من كيد اليهود، من ضلال اليهود، من خبث اليهود. انه بيقول لهم ان يضيعوا، بيقول للمسلمين في ايام النبي انهم قد يرتدوا الى كافرين، والنبي موجود والقران موجود. نعم. فكيف عندما نواجههم الان بكتاب وسنه ما نفعت، واجهنا بكتاب وسنه وما نفعت؟ اليس الاسلام دوله، هناك دول اسلاميه حاكمه باسم الاسلام قبل ان تكتشف امريكا وقبل اسرائيل.
11: نعم.
12: لماذا لم تكن هذه الدول اقل شيء ان تحفظ نفسها، أن تتماسك لتكون بمستوى المواجهة مع الأعداء، مع أعداء الله؟ لو كان القرآن والسنة ينفع لنفع، لأنه الآن إحنا في عصر كل شيء قد جرب فيه.
3: ويتساءل وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة عن كيف يمكن لهذا الجاهل الإرهابي الذي يدعي أنه يحب النبي أن يكون صادقا مصدقا، وهو ينتهك كل ثوابت الدين ويقصد به رأس الشر الحوثي.
5: اليوم أشر ناس قتلا وإرهابا ووحشية هو الحوثي الذي يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتشدق بحب النبي عليه الصلاة والسلام. المجرمين، القتلة، السرق، أصحاب السوق السوداء، عق والديه، الذي لا يعرف المسجد هو الذي يصرخ بحب النبي. كلام يعني واحد يضرب والده من أجل، يقول لك من أجل عبد الملك أنا سأقتل أبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع الشاب أن يخرج معه في قتال الأعداء حتى يستأذن من والديه. لا يصاحبني ولا يرافقني وهو محمد بن عبد الله نبي الأمة، وهؤلاء يقول أنا سأقتل والدي من أجل هذا صاحب ضحية
7: رسول الله. سيدي حسين واحد ما بيش أي خلاف،
5: لا أعرف القرآن إلا عن طريق سيد حسين كما يقول، فسيد حسين هو القرآن الناطق، القرآن هذا الذي أنزله الله قرآن صامت، ما نستفيد منه شيء.
8: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى.
5: إذا لم ينطق سيد حسين فالقرآن ليس شيء، هو القرآن الناطق، هو قرين القرآن، لن تهتدي إلى القرآن إلا بقرينه. هنا هنا هنا الكارثة. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مهرجانا وليس خرق خضراء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء.
3: إذن كما تابعنا مستمعين الأعزاء، ضلالات هذه الجماعة استهدافها للدين، للعلماء، للدعاء، لأسس وثوابت وقيم المجتمع وترويجها لأفكار دخيلة ليست من الدين في شيء، وقد أصبحت تروجها في وسائل إعلامها وفي مختلف المنابر التي سطت عليها. إذا فالحذر كل الحذر من الاستماع لهذه الميليشيا والرضوخ لأفكارها وتوجهاتها، ويجب دوما أن نبقي أبناءنا وأبناء هذا المجتمع عموما محصنين واعين للخطر المحدق بهم، قادرين على نشر الوعي، محافظين على مبادئهم وقيم دينهم السمحة. دمتم بخير، وإلى اللقاء بحول الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم جردوا وهجروا،
1: علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمارنا جلسنا في كل مكان، والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

ينهب جيبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاش رمز الشموخ وعاشت ايامه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. أهلا بكم أهلا بكم. أرشد فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بكفاءة الردع الحازم الذي أظهرته القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور وقدرتها على استعادة زمام المبادرة وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات وعتادها الحربية. جاء ذلك خلال اجتماع فخامة الرئيس أمس الاثنين ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة بعدد من محافظي المحافظات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني والوزراء والقيادة العسكرية والأمنية المعنية لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الأمنية والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتهم الدستورية والقانونية. عقد مجلس النواب اجتماعا موسعا عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني للوقوف أمام التطورات الجارية على الساحتين الوطنية والإقليمية. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي إن قواتنا نفذت 356 عملية استهداف دقيقة خلال 24 ساعة الماضية ضد تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأوضح في تصريح صحفي لحصلت وكالة الأنباء اليمنية سبع على نسخة منها أن العمليات نفذت باستخدام متنوعة وحديثة واستهدفت مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات الساحل وحلب والطوال وكتاف والبقع ومحور علي ومحور علب والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء. ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشترك للطوارئ الصحية للوقوف أمام مستجدات الطوارئ الصحية في البلاد وتداعياتها تصعيد الميليشيا الحوثية على الوضع الصحي ومستوى الاستجابة الجارية إلى جانب استعراض أبرز الثغرات والاحتياجات القائمة ذات الأولوية ومناقشة آليات تعزيز التنسيق المشترك لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ الصحية والتعامل مع المتغيرات والمخاطر المحتملة. بدأت أمس في مدينة مأرب ورشة عمل تشاورية لإعداد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة الإعمار في محافظتي مأرب والجوف للأعوام 2027-2029، نظمها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة. نظمت فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة مأرب بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة المحافظة فعالية توعوية لمنتسبي المصلحة حول ثورة 26 سبتمبر المجيدة وخطر المشروع الإمامي، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 سبتمبر. توجت بلادنا بالبطولة العربية 17 للروبوت والذكاء الاصطناعي 2026 المقامة بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، بعد أن حصدت الفرق اليمنية عددا من المراكز المتقدمة والألقاب العربية في منافسات الروبوت والذكاء الاصطناعي وسط مشاركة عربية واسعة من الطلبة والموهوبين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافة 89.5.
2: الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار. يا

0: أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد قال عنه الإمام الغزالي: إنه شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها المستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد. هذا الأمر أو هذا المشهد الذي سنعيش معه، والذي عرفه الإمام الغزالي كما أسلفنا، إنه الغضب. الغضب ومدى تأثيره على النفس له دور كبير على تغيير الباطن والظاهر، كتغير اللون والرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال على غير ترتيب، واستحالة الخلقة، حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا في الظاهر. أما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد حقدا في القلب وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره، فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن. ولا يظهر على اللسان الفحش والشتم والسب إلا لقبح من داخل النفس. هذا السلوك الذي تكلم عنه الإمام الغزالي إنه سلوك الغضب، هو أمر نهانا الله عنه وأمرنا بكظمه، فقال: والكاظمين الغيظ. فما السر أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بكظمه لا بتركه والابتعاد عنه؟ فهل أسلوب الكظم أسلوب نافع أو ضار صحيا؟ أي ليس الشخص الذي يظهر غيظه يخفف عن نفسه، والذي يكتم غيظه يمرض نفسه. هل الغيظ والغضب شيء واحد أو بينهما فرق؟ بل لماذا قال الله والكاظمين الغيظ ولم يقل والكاظمين الغضب؟ فهل الغضب صورة ظاهرة والغيظ أمور قلبية؟ كل هذا وغيره نتعرض له بصورة مختصرة، فنقول: وبالله التوفيق. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب، فقال بقوله لأبي هريرة رضي الله عنه عندما قال له: أوصني. فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال له: لا تغضب. وفي رواية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فالغضب له دور سلبي ليس على نفس الفرد فقط، بل ينتقل ضرره على المجتمع ويورث تمزق وفرقة. وكم من بيوت دمرت وأسر شردت ودماء أريقت وثارات اشتعلت بسببه. ولو تحلى الإنسان بالصبر وبخلق العفو الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم قرأ: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل إن للغضب أثر على الجسم، حيث أكدت عدة دراسات أن الاضطرابات النفسية تؤثر على الجسد، فالأمراض النفسية والضغوط الاجتماعية المزمنة تؤثر على مناعة الجسد وعلى مقاومته للأمراض. والضغوط النفسية قد تساهم في نشوء أمراض عضوية كالسكر والسرطان وأمراض القلب والجلطات وغيرها من أمراض الغدد الصماء والاضطرابات الهرمونية والشيخوخة والهرم، حيث يقوم الجهاز العصبي بالتحكم في بعض وظائف الأعضاء في الجسم كضربات القلب وضغط الدم وعمليات الهضم وجهاز البناعة والغدد الصم، وتتصل معها اتصالا مباشرا. وعندما يحدث أي خلل في عمل الجهاز العصبي بسبب الانفعالات النفسية سيؤدي إلى خلل في الأجهزة الأخرى مسببا الأمراض العضوية. أما الغضب المفرط والمتكرر والذي لا يحاول الإنسان أن يتحكم بنفسه ويمسك زمامها بل يتعدى بها الحد المقبول، فإنه يؤدي إلى الإضرار بشرايين القلب واحتمال الإصابة بأزمات قلبية قاتلة وخلل في جهاز المناعة الذي سببه العلاقة بين الانفعال الحاد والغدد الحيوية في الجسم، والتي تتقلص وتفرز عصارتها تحت تأثير أزمات نفسية خطيرة، لتتعرض المواد الفعالة المنطلقة من إحدى هذه الغدد للضعف والمضاعفة الشديدة، مما يؤدي إلى احتمال تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية والعياذ بالله في غياب النشاط الطبيعي. فالغضب له دور سلبي على الصحة الجسدية كما له دور سلبي على الروح وعلى نفس هذا الإنسان. وللغضب أسباب عديدة، أسباب خارجية وأسباب داخلية نفسية. فقد تكون ذكريات مؤلمة ومشاكل أسرية أو إرهاق أو جوع وألم، أو بسبب أدوية وعقاقير، أو بسبب كبر السن. وقد يكون الغضب بسبب البيئة مثل ارتفاع درجة حرارة الجو، فالجو الحار قد يبعث على زيادة الشد والتوتر، فكلما اشتدت الحرارة أثيرت الأعصاب بسهولة. وأحيانا يكون ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو دافعا أكبر على إثارة الغضب، كما قد يكون الغضب بسبب ظروف اقتصادية وغير ذلك من الأسباب التي تكون حافزا لإثارته، وتظهر علاماته على صاحبها من إحمرار للأحداق واضطراب للأطراف. فما الحل مع هذه العوامل المثيرة للغضب لتسكينه؟ بل كيف عالج الإسلام الغضب وحث على التخفيف منه؟ إن تأملنا جانب النصوص الشرع في كتاب الله وسنة حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، سنجد أنه عرض لنا وسائل وطرق لتجنبه والتخفيف منه. من ذلك السكوت وعدم الاسترسال في الكلام. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. ثانيا الوضوء. فعن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ومن الأدوية الهامة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج الغضب والتخفيف من حدته وجاء الطب الحديث بتصديقها، أن يغير الإنسان الوضع الذي كان عليه حال الغضب من القيام إلى القعود أو الاضطجاع. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومن الأدوية كذلك للتخفيف من الغضب الإكثار من ذكر الله تعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن اطمأن قلبه بذكر الله تعالى كان أبعد ما يكون عن الغضب. قال عكرمة رحمه الله في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا غضبت. ومن الأدوية أن على الشخص الغاضب أن يتذكر عاقبة غضبه أنها تورده للأمراض النفسية والجسدية وتجعله عالة على غيره، فيتذكر أنه إن كان لديه اضطراب في نظام القلب فلا يغضب، لأن الغضب يسبب اضطرابا في القلب عليه أن يتذكر أنه إن كان يشكو من ارتفاع في ضغط الدم فلا يغضب، لأن الغضب يرفع مستوى ضغط الدم، وإن كان مصابا بمرض في شرايين القلب فلا يغضب، لأنه يزيد من تقلص القلب وحركته، وغير ذلك من الأمراض التي تعرض لها الطب الحديث وسبق التعرض لها والبيان. ومن الأدوية كذلك كتم الغضب، وهو أسلوب قرآني قمنا بتأخير بيانه لينال شيئا من التوضيح. فما السر؟ أن الله سبحانه أمرنا بكتم الغضب، وكأن للغضب صورتان، غضب صريح وغضب مكبوت. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الغضب الصريح مذموم لما يتبعه من علل ومفاسد، وأن الغضب المكبوت أي المكتوم ممدوح شرعا، بل وممدوح عند الأطباء. ونحن نسمع كثيرا من الناس يقول إن من يكتم غيظه يمرض ويصاب بالشيب سريعا، وأنه يصاب بعلل كثيرة، بخلاف من يظهر غضبه فهو بذلك قد خفف على نفسه ثقل هذا الغضب. ونحن بهذا نتناسى قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. فالكظم الغيظ يراد به إظهاره أو عدم إظهاره. أثبتت دراسة كثيرة أن ما كان يعتقد منا أن الغضب الصريح ليس له أضرار، وأن الغضب المكبوت فقط هو المسؤول عن كثير من الأمراض، لكن دراسة أمريكية حديثة قدمت تفسيرا جديدا لتأثير هذين النوعين من الغضب. مؤداه أن الكبت أو التعبير الصريح للغضب يؤديان إلى الأضرار الصحية نفسها وإن اختلفت حدتها. ففي حالة الكبت قد يصل الأمر عند التكرار إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأحيانا إلى الإصابة بالسرطان. أما في حالة الغضب الصريح وتكراره فإنه يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بشرايين القلب واحتمال الإصابة بأزمات قلبية قاتلة، لأن انفجار موجات الغضب قد تزيده اشتعالا ويصبح من الصعب التحكم في الانفعالات مهما كان ضئيلا. إذن فالغضب المكبوت له تأثير لا يقل خطرا على الجسم من الغضب الصريح، إلا أن الفرق هو أن الأول احتمالية تكراره ضئيلة مقارنة بالغضب الصريح، والذي يترك له صاحبه العنان على الغارب، وهذا ما نراه بالفعل عند الغضوب الذي يسترسل مع غضبه، وبين الذي يقضم غيظه حتى وكأنه لم يغضب ابتداء. هذا من الناحية الطبية. ومن ناحية أخرى فإن الشرع امتدح كاظم الغيظ لأنه امتثل الأمر الإلهي أولا، ولأنه لم يعمل غضبه في الآخر من ناحية أخرى، وبالتالي كان بسبب كظم غيظه ممدوحا عند خالقه مقبولا عند الناس. إذن فكظم الغيظ هو دواء نافع للتخفيف من أثر الغضب، وهو ترياق رباني. أما علماء النفس فيرون أن إجراء تمارين يومية كالاسترخاء يوميا ساعة في مكان هادئ، كأن تخرج إلى سقف بيتك تنظر إلى القمر وغير ذلك، ثم تغمض عينيك فتبدأ بالعد من 1 إلى 30 في نفسك دون أن تنطق حرف، أو الجلوس في هيئة واحدة لفترة زمنية وأنت مغمض عينيك، فإنها تساهم في ترويض العقل والنفس على الهدوء، وكلها لها تجارب نالت نجاحا. ومن الأساليب التي ذكروها الابتعاد عن مكان الغضب والتحول عنه، أو موضوع الغضب والتحول عنه إلى موضوع آخر، وممارسة الرياضة واستماع بعض الأناشيد الهادئة والتأمل والتفكر في الكون وغير ذلك من لمسات التأمل التي تعطي النفس السكون والهدوء. ونحن إن تأملنا كلام الطب الحديث وغيرهم نجد أنهم لم يأتوا بشيء جديد، بل كله محاولات دوائية تصب في قوله تعالى والكاظمين الغيظ. فالكظم للغيظ أسلوب متدرج للتخفيف منه. تروي لنا كتب السير أن امرأة عجوز حمل لها النبي صلى الله عليه وسلم المتاع، وحين أرادت مكافأته قالت أنصحك أن لا تتبع محمدا. فلما سألته من أنت يا صاحب الخلق كظم غيظه وابتسم لها قائلا أنا محمد.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
3: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: أن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

متابعينا الأكارم، مستمعي إذاعة مأرب أينما كنتم، تحية لكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. مستمعينا، تأتي هذه الكهنة الإمامية ومحاربة التعليم في القرن العشرين في الوقت الذي عرفت فيه الدول المجاورة الجامعات والمعاهد والصحف والمجلات والإذاعات والأندية الثقافية والمراكز العلمية، فيما اليمن لا يزال مغلقا على نفسه بسبب توجس الإمامة من كل نوافذ المعرفة والثقافة والتعليم، علما أن التعليم النظامي قد عرفته حضارة اليمن القديم من قبل الإسلام. كما يقول المفكر العربي الدكتور طه حسين، كان لعرب الجنوب في العهد الجاهلي مدارس ومعاهد للتربية والتعليم، وكانت لهم دور كتب يختلف إليها الطلاب ورواد العلم، وكان التعليم عندهم ينقسم إلى قسمين، ابتدائي وعالي. وهناك من الدلائل ما يدل دلالة قاطعة على أنه كان لكل من القسمين مدارس ومعاهد خاصة به، وكان الأطفال في القسم الابتدائي يدرسون الهجاء والمطالعة والحساب وقواعد اللغة، كما كان الطلاب في القسم العالي يدرسون الهندسة العلمية والحساب وعلم الفلك والطب وفن العمارة والنقش والأدب والتاريخ وغيرها. والتعبير بلفظ الجاهلية هنا مجازي فقط، لأن اليمن لم تكن في جاهلية قبل الإسلام، بل كان أهلها أصحاب حضارة وتمدن ورقي. كعادة آبائه وأجداده في الهدم والتخريب، ها هو الحوثي اليوم يواصل مسيرتهم في تفجير المدارس والمساجد ودور القرآن الكريم والاعتداء على الجامعات والكليات والمعاهد وكل ما يمت للتعليم والثقافة بصلة. وقبل أن يعمد الحوثي إلى تفجير المدارس ودور القرآن، لا ننسى الإشارة إلى أنه قد عمل على تجهيل المجتمع في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا أو له تأثير على سلطتها المحلية بأي صورة من الصور، من خلال محاربة فتح المدارس النظامية أو من خلال صرف الفتيان والناشئة إلى تعلم ملازمهم وكتب الإمامة المتوارثة الممتلئة بالخرافة والكهانة لأبناء العامة من الناس، في الوقت الذي كانت كرذيلة البيوتات الإمامية ترسل أبناءها إلى أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية، فيما أبناء العامة والمواطنين في حوزات وأربطة السيد. حين وصل الحوثي إلى صنعاء في عملية انقلاب همجية على الدولة، وصلها على أشلاء وركامات كثير من المدارس والمساجد والبيوت التي فجرها، مستلذا بذلك التوحش الإرهابي الذي مارسه ضد اليمنيين، مع أنها قد بنيت من عرق جبين الشعب ومن قوته الضروري، وهي مرافق عامة في خدمة الشعب لا في خدمة جماعة أو أفراد من خصومهم السياسيين، وفي الواقع كل الشعب خصومهم. عاد الحوثيون وعادت معهم أحلام الأئمة، وشرعوا في استهداف مؤسسات الجمهورية، ونفذوا حملات واسعة للاستيلاء على مؤسسات الدولة بنفس طائفي إمامي، وتحقق لهم الكثير مستفيدين من اتساع هوة الخلاف بين اليمنيين. وكانت أولى خطوة الحوثيين هي الاستفادة من العناصر الإمامية الحاقدة على الجمهورية. وفي أرقام أممية، مستمعينا الأعزاء، التقارير الأممية والدولية لاعتبارات كثيرة تركز أكثر على الأضرار الشكلية للانقلاب الحوثي فيما يتعلق بالتعليم، حيث أكدت خروج أكثر من 2900 مدرسة عن وظيفتها إما لجهة تضررها كليا أو جزئيا أو جراء تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مخازن للأسلحة، كما هي الحال في بعض المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات أو في مناطق التماس مع سيطرة الحكومة الشرعية. وبسبب الآثار التي نجمت عن الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة، قادت ظروف الفقر وانعدام سبل العيش إلى تسرب أكثر من 2 مليون طفل من العملية التعليمية بحسب البيانات الأممية، إلا أن تقارير يمنية تؤكد وجود أكثر من 3 ملايين طفل في سن دراسة خارج العملية التعليمية. وطبقا للمعلومات التي وثقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك أكثر من 8 ملايين طفل في مختلف مراحل التعليم يحتاجون إلى دعم لمواصلة تعليمهم، في وقت تعرضت فيه مدرسة من بين كل 4 مدارس للتدمير أو التضرر أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.
كما تؤكد اليونيسف في تقاريرها أن اليمن يواجه أزمة حادة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم إلى 6 ملايين طالب وطالبة، وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج الزميل مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة الأسبوع المقبل من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

الرجال والأبطال، أيها الشرفاء الأحرار، أنتم يا من حمل الأمانة وضحى في سبيل حرية الوطن والشعب، وقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن وفي سبيل إعلاء شأنه، أيها الفادون ذواتكم من أجل تحرير اليمن من الميليشيات الانقلابية، وأيها الباذلين الدماء الزكية مهرا للحياة الأبية، والمحصنين الأرض بالأيادي القوية. شكرا لكم لأنكم كنتم الساهرون غير قافين الأعين من أجل الوطن لمواجهة كل المخاطر والتغلب عليها. أيها الرجال الصناديد، أنتم الأبطال الذين يؤدون دورا متميزا وبارزا في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. أنتم من تحمل بكل وطنية وشرف مسؤولية مواجهة جماعات الإرهاب التي تهدف إلى النيل من مقدرات الوطن واستقراره.

ومات الثغور. نحييكم اليوم بتحية النضال الوطني، تحية الكفاح من أجل انتزاع حق شعبنا اليمني العظيم في الحرية والاستقلال والسيادة، تحية الرفض لمؤامرات الأعداء والعملاء الخونة، تحية لكم أصحاب الإرادة القوية المؤمنة باليمن أرضا وتاريخا ومشروعا، لكم يا أصحاب السواعد الفتية والإيمان العميق بمشروعكم الوطني وقضيتكم العادلة، قضية اليمن الاتحادي الكبير، أبطالنا الأشاوس، رهاننا الوحيد اليوم على الله تعالى، ثم عليكم أيها الأبطال العظماء بعظمة هذا الوطن وتاريخه ومجده. أيها المقاومون الساعون في سبيل إنقاذ الوطن من براثين مشاريع التمزيق التي تستهدفه أرضا وإنسانا وحضارة،

أيها الأبطال الكرام، لا كرامة بدون وطن ولا وطن بدون كرامة، وأنتم رجال أغنياء بلباس الكرامة، أشداء بحزام الشرف، نذروا أنفسهم ليبقى الشموخ والكبرياء. توزعت كرامتكم وبطولاتكم على ساحة الوطن طولا وعرضا، سالت دماؤكم لتروي ثرى اليمن الطاهر، رافعين الراية عاليا حيث هاماتكم الشامخة. يا لها من بطولات مشرفة تسطر في صحائف المجد والفخار، ويا لها من ملاحم جديدة في كتاب الوطن الخالد. أيها الرجال الأكابر، أيها العظماء، استطعتم بجهدكم ونضالكم وعزمكم وتصميمكم على أن تواجهوا الانقلاب، وعلى أن تطهروا أرض هذه البلاد، وعلى أن يبقى في سمائها علما حرا أبيا يرفرف وهو يزهو بأن الجيش الوطني القوي طهر البلاد من الإماميين الجدد. لقد تفوقتم على أنفسكم، فكنتم النموذج الأعلى في الشخصية الوطنية والعسكرية اليمنية.

يا جيشنا الوطني العظيم الذي يؤمن بالمبادئ ويؤمن بالمثل العليا، إن هذا الشعب الذي يعتز بكم وبعملكم والذي يقدر شاكرا جهدكم من أجل نصر الجمهورية، لأنكم التحفتم السماء وافترشتم الأرض من أجل استرجاع كرامة شعبكم، على خطى الجمر رسمت أقدامكم جغرافية وطنكم وتيممت وجوهكم من طهر ترابه. يا رجال المهام العظام والخطوات الجسام، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، وإن وقائعكم المجيدة في كتابكم الوطني بدمائكم ودموعكم مسترشدين بمن سبقكم من القادة السبتمبريين وما حفظه تاريخهم العظيم من معارك وحروب وإنجازات ووقفات عز ضد الإمامة والاستعمار، أضافت إلى هذه الأرض الطيبة والمعطاءة تاريخا مضيئا وأمجادا جعلها تتبوأ القمم وتتقدم الصفوف بشعبها الشجاع وجندها الأوفياء.

0: للوطن والشعب والأمجاد حارس كلنا نحمي الكرامة.
1: أيها الأبطال والأشاوس، أنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، وأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. أنتم صوت الضمير الوطني والقومي، أنتم صوت الشعب والأرض والتاريخ. أيها الأحرار الراسخون في الضمير والوجدان، إن تصدركم ميادين النضال وتجشمكم عناءها وبلاءها وتقديمكم أنفسكم فداء لنا ولوطننا لا يجعلنا إلا أسرى أفعالكم ومكمل طريقكم. فلولا صمودكم وثباتكم على الحق لما نامت أعيننا ولا باتت أراضينا مطمئنة. أيها المخلصون لتراب الوطن، لن ينكر التاريخ وقفاتكم ولم يخفى عن العالم بأسكم وشجاعتكم. واعلموا جيدا أن مئات الملايين من الشرفاء يقفون في خندقكم ويؤمنون بحتمية انتصاركم.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش المضاد للطائرات 23 مليمتر. يعتبر الرشاش المضاد للطائرات 23 الثنائي سلاحا فعال للاشتباك مع الأهداف الجوية حتى مسافة 2500 متر وعلى الارتفاعات حتى 1500 متر. كما يسمح تصميم الرشاش الاشتباك مع الأهداف الأرضية ذات الدروع الخفيفة الموجودة على مسافات حتى 2000 متر، ويمكنه الاشتباك مع تجمعات العدو البشرية سواء كانت في العراء أو خلف ستار. صمم هذا الرشاش ليعمل مع القوات المنقولة جوا لوقايتها من هجمات العدو الجوية. يتمتع هذا الرشاش بكفاءة عالية نظرا لما يتميز به من ميزات قتالية وفنية عالية تعتبر ضرورية للاشتباك مع الأهداف المفاجئة والسريعة. يعمل الرشاش بالغاز ويستخدم كتلة مغلاق تتحرك رأسيا، ويتم فتحها وإغلاقها بواسطة مكبس يعمل بالغاز، وعملية الفتح سريعة جدا، ولهذا تمت حلزنة غرفة الاشتعال بحيث يمر غلاف الخرطوش الفارغ على وسادة من الغاز لتسهيل قذفه للخارج. ويتم تعمير الرشاش بواسطة أشرطة يمكن إدخالها من أي الجانبين، وانتقاء الجانب المطلوب يتم بمجرد تغيير لوحة الحدبات في وحدة الكباس وتغيير أسنان تثبيت الشريط. والرشاش في هذه المعدة أعدت بحيث يمكن تلقيمها من خارج الحاضن بواسطة صناديق لأشرطة الذخيرة موجودة خارج مركز الدوران. والرشاشات لها سبطانات يمكن تغييرها بسرعة، وهي مزودة في مقدمتها بحاجز الضوء للشكل الأنبوبي، والحاضن عبارة عن منصة مثلثة الشكل لها وصلة للقطر ورافع دعم، وأثناء الاشتباك ترسى المنصة على الأرض وتسطح بشكل الروافع الثلاثة، كما يتم رفع العجلات عن الأرض.

استراتيجيات عسكرية لتحقيق أهداف دقيقة في البندقية أو ما يساويها من سلاح. احرص على أن تكون الذخيرة موحدة النوع، عدم الخوف من صوت الطلقة، واجعل تركيزك على الهدف. لا تضغط على الزناد بقوة فتسبب ارتفاع السبطانة إلى الأعلى، عدم شد البندقية أو إرخاءها على الكتف، ضبط التنفس لحظة الرمي، اختيار الوضعية المناسبة والمريحة، إلغاء فكرة الرمي رشا، الرمي المتكرر والمكثف، الرمي من مكان محمي مموه، التأكد من سلامة السبطانة، التنظيف بعد الرماية بشكل مستمر وعدم إهمالها، ضبط السدادة على مقدار المسافة مع الشعيرة، الرمي الجاف أو الحقيقي على هدف مفاجئ. أفضل وضعية للرمي وضعية التمدد على الأرض.

شهدائنا الأبرار، يا أشرف الناس وأكرمهم وأنبلهم وأطهرهم، يا من اشتريتم الشهادة بدمائكم وأرواحكم من أجل وطن هو بالنسبة لشرفاء أمثالكم أغلى منها، يا من نلتم شرف الشهادة وأنتم تذودون عن حمى الوطن وتؤدون الواجب، لأرواحكم الرحمة والسكينة والسلام.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع القادم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: من معاني أهداف الثورة السبتمبرية العظيمة يستلهم أبطالنا نضالاتهم وصمودهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية، يسطرون سفرا من البطولة والشجاعة والتضحية سيظل يردده التاريخ أبد الدهر. عاشت اليمن والجمهورية وعاش أبطالها العظام.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
2: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
1: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغلى.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام، اهلا بكم وسهلا في حلقه جديده من برنامجكم خزانه التراث في موسمه الخامس، والذي نتتبع فيه في هذا الموسم المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية. وفي هذا أو في هذه الحلقة سنستكمل الجزء الثاني مع الوالد سالم أحمد الجرذي، والذي سيحدثنا في هذه الحلقة عن المصنوعات القطنية والمنتجات التي ينتجها من حياكة القطن. ما هي المنتجات التي تنتجها من مادة القطن؟
1: المنتجات من القطن يتسمى كشمير، ويتسمى معاوز خام اندلوسي. اندلوسي افضل الخام هو اندلوسي.
0: تصنعها انتو المعاوز؟
1: ايوه، المعاوز عندنا مصنع المعاوز، وعندنا مصنع السجاد.
0: منين تحصلوا على القطن، خيوط القطن؟
1: من المحلات.
0: اذا تشتروها جاهزه؟
1: نشتري جاهزه اللفه،
0: يعني ما حد يغزلها محليا؟
1: لا لا لا، من خارج، يجي من خارج على حديد
0: لفات،
1: وناخذ اللفه بكاملها. ايوه فتل، وناخذ لها كشمير اكل، هذا الاكل حقه. على مصانع يدويه، إنما عملوا المصانع هذه غيرنا، إحنا ما قدرنا نطبقها.
0: جاهز شلوه؟
1: أيوة، ما نقدر إحنا نطبقها، يعني شل المصنع
0: جاهز.
1: أيوة، بثمانمائة ألف هذا مصنع المعاوز، كان بثمانمائة ألف أخذناه مرة
0: زمان.
1: أيوة، واستمرنا فيه نشتغل.
0: طيب حدثنا عن خطوات صناعة المعاوز.
1: المعاوز يعني لها منشأ،
0: نفس
1: نيرة،
0: نفس أدوات حوكة الشعر.
1: أيوة، إنما لها ست نير، هذا حق المعوز. كل نيرة لها مهمة، وطلع الخيوط هذا
0: مخالفة
1: النخاس، النخوس، النخس حق هذا الذي يودي المنشأ على فرامل بالرجل.
0: بالرجل؟
1: نعم بالرجل.
0: طلعه وتنزله؟
1: طلعه ونزله بالرجل،
0: باستخدام الرجل.
1: نعم، أما اليد ما هي إلا بشؤون ضربة
0: الخيط هذا العرضي.
1: أيوة، الخيط العرضي وضربة الحف، هذا المعوز. المعوز يعني يستهلك يوم، وهو فردتين،
0: يعني ما هي شي حوكة واحدة، حوكتين
1: فردتين،
0: ولا تصنعوهن مع الحوكة الفردة.
1: العجلة هذه الذي نأخذها من السوق تدي إلى 20 معوز،
0: تصنعوا منها 20
1: معوز منها. وفي إلى قرب تنتهي ان نقطبه ونبز النيره هذا والمعمل النيره الى عند صاحب المهمات، هذا يديها من الخارج وربطنا فيه، ولا ناوي الا نحوكه.
0: يعني هو يركب لكم الخيوط؟
1: هو الخيوط حق المنتهي الى الجديد يركبهم، احنا ما قدرنا شيء نطبقه لانه على ست نير.
0: يعني المكره هذه اللي تسموها النيره تشلوها جاهزه من عندها مركبه؟
1: نعم نعم،
0: تركب فيها المكره.
1: نعم،
0: تجي المكره جاهزه.
1: مكره جاهزه من 20 معوز الى 15 الى 10 معوز، يعني مستوى القصيب، بعضها كبير بعضها صغير.
0: والفردتين هذه ما هوش انتو دي توصلوهن؟
1: لا، الا عندما نجد ال 20 هذا القطعه نبزها الى عند
0: المورد هذا.
1: لا، المطرز. المطرز وندي له قطعتين مترين في مترين، ولا فقهن
0: يصبح معوز واحد.
1: نعم نعم، هكذا. ونا بيع منه هدايا، وناس يجوا ياخذوا كثير.
0: تبيعوا بالجمله ولا
1: لا؟ ناس في سوق
0: الزبائن.
1: لا، ناس في سوق الملح، كلنا نبيع بالجمله، واحد في الزبائن هذا يطلب لها 10، هذا يطلب 4، هذا يطلب معوز نفسه، هكذا. نقشات المعاوز هذه قد تجي من عندهم
0: جاهزه،
1: مسفوح جاهز، ماشي سواء. والنقشات من عندنا نشكل تشكيلات،
0: تشكل حسب
1: نشكل، ايوه، يعني فيها نقشات من عندنا نشكلها بالمبرح والموس،
0: الخيوط مختلفه، الوان مختلفه،
1: نعم. وصبح معوز هكذا.
0: كم يكلف المعوز اليدوي المحاكي يدوي؟
1: كان المعوز يعني تكلف له عند 20 ألف 25 هكذا.
0: هذا زمان.
1: هذا زمان. الآن من يوم بطلناه وغربت الأمور ما عاد سيناشي. ما عاد اشتغل.
0: وقفت عن حياة المعاوز.
1: أيوة لأن المعاوز كثرت. وبعضها يعمل يقول هذا خام من أفضل الخام وهو لا يقع له ولا.
0: رديء خامه رديء.
1: أيام إنه بشع المقطب هذا المعوز. بشع. كنا حق بطانية.
0: خامه رديء.
1: حق بطانية. فأفضل الخام هو الأندلسي
0: الخيوط.
1: نعم.
0: غير المعاوز ما هي المنتجات الأخرى التي تنتجها من حياكة القطن؟
1: من القطن نعمل سجاد للصلاة، سجاد للسيارات التنجيد،
0: للمراتب.
1: أيوة للمراتب نعملها للمراكي متر في 50 للمركة. نعمل
0: قطن.
1: أيوة من القطن نعمل من القطن علاقات نساء
0: شنط
1: على خباء على شنق على نقشات هكذا
0: منقوشة.
1: أيوة عملنا من كثير في صنعاء بشعونا الأخ العميد عبد الرزاق دحوان انتجنا له كثير. لا أنا طلب هو طلب كنا نعمل له من السجاد من مئات بالمئة من العلاقات شنيط النساء أيوة بالألف لا ندري أين يسوقه والله. إحنا نعمل الطلب حسب ما طلبوا وغيره كثير. كانت تزورنا من السياحة من الوزراء من الشعب في السبعين.
0: هذا خلال مشاركاتكم في المهرجان.
1: أيوة من 99 فوق هكذا.
0: هل تذكر شيء من المهرجانات اللي شاركتوا فيها؟
1: ذكر في مهرجان في السبعين وفي حديقة ما أدري نهايتك.
0: هل شاركتوا في عاصمة الثقافة صنعاء عاصمة الثقافة تقريبا في 2005
1: مرتين. نعم.
0: وقيمت الكثير من المهرجانات في في في في موسم عاصمة الثقافة صنعاء.
1: كثير.
0: طيب إيش كانت طبيعة مشاركتكم في هذه المهرجانات؟
1: الجمل بركنا عندنا جمل بركنا فوقه الذهب.
0: إذا الأدوات اللي الأدوات كانت تستخدم.
1: أيوة الجمل موجود.
0: والمنتوجات
1: التومة عملنا فوقه تومة بشؤون الحريوة.
0: التومة هذه أنتوا ذي تصنعوها؟
1: أيوة عادي رباطها 4 عيدان و4 من فوق وحطها فوق الجمل وعمل شحماء دائرة فوق التومة
0: على التومة هذه.
1: أيوة تضمن الحريوة وستر للحريوة.
0: تنويه المستمعين على كارم التومة هي ما كان يسمى في قديما الهودج.
1: الهودج نفسه. نعم نعم.
0: ويصنع نفس ما كان يصنع قديم.
1: أي نعم نعم.
0: ويغطى كله بالشعر.
1: اللي يغطى التومة هذه الذي الحريوة تكون داخلها.
0: كانوا يقولوا الحريوة
1: عروسة داخل التومة. نعم
0: يقولوها على التومة. نعم. ما قلت شي سيارات
1: وفوق الجمل تمشي.
0: ما قلت شي سيارات.
1: ما قلت شي من عند أهلها إلى عند.
0: عرضتوا هذه الأشياء عرضتوها في. نعم. المهرجان الذي شاركتوا فيها.
1: نعم. عرفناها.
0: وكنتوا تصنعوها أمام الزوار وأمام.
1: أيوة عملناها أمام الزوار
0: وتركبوا التومة مثلا هذه تقوموا بخطوات
1: ونركب التومة على الجمل وعملنا الجحفة تسمى جحفة. الجحفة
0: التومة
1: هذه هي التومة لكن نقول الجحفة السحمة الملوية
0: القطاع هذه يغطيها
1: القطاع. أيوة.
0: سمى جحفة
1: الذي يغطي أطراف الحرمة هذه هكذا على خطة داخل التومة
0: يعني في داخل المربع هذا الذي صنعوه فوق البعير تعملوا خطة
1: وقع
0: على أساس تكون مكان رغيب
1: للحرمة هذه
0: الحرمة ذي حملوا العروسة ذي حملوها فوق
1: نعم.
0: البعير. ما هي المنتجات الأخرى التي عرضتوا أثناء هذه المهرجانات؟
1: كل شيء والله عرفنا كل شيء. المحابي بال بال بال والقمصان يعني يلقات من القطن
0: قطنية.
1: نعم. والمحباء العلم الجمهوري بالاسم حتى اسم صاحبه
0: يعني تنقشوا الاسم في هذا المحباء.
1: ننقش الاسم في المحباء يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان شو اسمي هكذا
0: وتنقشوا له الاسم فيه.
1: نعم نقشناه بالقطن من القطن
0: في نفس
1: في المحباء.
0: المحباء
1: نعم لما يصبح الآن هذا المحبى اسم فلان ابن فلان ابن فلان
0: في المحبى نفسه.
1: نعم ما بالله ليش انها اقلع من ذولاك العادي
0: المستورد او الجاهز.
1: ايوه
0: كم يستغرق مثلا صناعة المحبة؟
1: يومه
0: يستغرق يوم كامل؟
1: نعم يعني مثل المحاب إلى آخر السهرة،
0: لأن خيط هو تقريبا
1: خيط دقيق
0: تقريبا عرضها 7 سنتي أو 8 سنتي
1: هكذا يمكننا من حوله نعم. على أدوات عود زي ما المشرع حق السحم الكبار أو البيت
0: الشعر. يعني حتى المحبة لحوكة
1: نعم
0: أدوات حوكة
1: وضربة ما بالله بدال الحف هذاك العود بالموس أضرب نضربه بالموس والهبين يقلب النخش والمنشع من عندي هكذا هكذا هكذا حتى يكتمل.
0: تحتاج معك عامل ولا تشتغلها لوحدك؟
1: اشتغلها لحالي
0: لأنها صغير جدا.
1: نعم الفليج هذاك الشعر لحالي لأنه
0: صغير
1: حجم قريب. نعم هذا الذي كنا نستخدمه. العلاقات النساء أقول لك عاد احنا نعمل له شنق من القطن يقعد في جنبها والعلاقة هذه جنبها هنا تعمل فيها عدة
0: أغراضها
1: فيها.
0: شناط
1: نعم
0: توازي هذه الشناط المستوردة الجاهزة.
1: أيوة
0: وشيء تقليدي يعبر عن الموروث ويعبر عن
1: وأفضل بموجب التراث السابق
0: حاليا
1: لأن التراث السابق شوف احنا أنا عقلت هذا العلاقيات بدال المعلقة كانت عند النساء عند أجدادنا وأهلنا وحقتها أنا
0: يسموها معلقة
1: المرأة هذا
0: كانت موجودة
1: كانت معلقة من جلود الغنم الماعزة
0: كانوا يصنعوها من الجلد.
1: أيوة يدبغوا الأديم هذا وعملوا منه مزود للطحين يسموه مزود للطحين شع نص قدح طحين
0: هذا الجلد
1: أو حب. أيوة يعملوا منه وعاء ثمانية هدمان يدبغوا
0: يعني الوعاء هذا كبير جدا
1: الوعاء كبير مثل ما تقول اليوم الدرج أو الدالوب أو شناط ما في الشناط كانت ما بالله الوعاء هذا
0: كلها
1: هذا يحتوي زانة الحرمة هذه وحق زوجها داخل كل شيء داخله وعلى قفل وسره
0: يعني الوعاء هذا الجلد عملوا له سره وقفل.
1: نعم كانت بقيرة من الجلد هذا.
0: وش تختلف مثلا البقيرة عن الوعاء؟
1: الوعاء هذا للسامان هذا البقيرة هي من الجلد ونصنعها وتكون هناك على رقبة في وسطها شفت القربة حق السيارة القربة هذه اليوم
0: أيوه.
1: حق السيارة يجي فتحتها في الوسط هاو حطوا البقيرة هذا متر ونص كان إيمان ومتر ونص يسار على أطرافها مصنوعة واللقفها من وسطها وصبوا فيها الحب
0: إذن هذه
1: ماشي شوالات ذاك الوقت
0: البقيرة هذه كانت تستخدم لحفظ الحبوب أما هذاك الوعاف والأغراض البيت
1: سامان حق البيت نعم وبالشكل هذا
0: والمزود أصغر منهن
1: للطحين نعم ومزود للحب
0: يعني كل هذه الأوعية والأواني كلها كانت مصنوعة من الجلد
1: من
0: جلود الغنم محليا الجلود المصنوعة المدبوغة محليا
1: نعم
0: من كان يدبغها؟
1: نساء يشيروا ودوا قرض ودبغين النساء
0: من أين يدوا هذا القرض؟
1: من البلاد
0: وش فائدته؟
1: القرض أفضل حاجة للدبغة هذا
0: يبعد الشعر ولا كيف؟
1: لا يبعد الشعر في قلقه يقولوا لها تبعد الشعر أما حق الضان لا يبقى بصوفة من القرض يدبغوه ما يقول له شيء يدبغوا هذا ويدبغوا هذا من القرض ما بالله ليش إن حق الماعزة قد هم يسوله عشر وقلقاه لما تبعد الشعر وصبح أوعية وعاء مزود هكذا
0: وينظفوه من الدهون بقايا أيوة. الدهون
1: نعم يتنظف بكل شيء أو دبغين النسوان احنا حسب التراث نصنعه على الخبرة هذا وعاء هذا بقيرة هذا مزود هذا معلقة المكلف المرأة تعمل فيها الفطير إذا بسرق ده أهلها عملت فيها فطير تعمل فيها الهدايا وشلتها في جنبها أيام ما كانت المرأة عدة مشاريع معها مئة قلم هي وزوجها من ذي القلم هذا هي تحلب
0: يعني كانت تمارس أكثر من عمل في وقت واحد
1: تحلب الغنم وتزرع اللبن وتصلح الدهنة تسخنها الدهنة تسخنها وصبح سمن تسيه للضيوف، الحليب يأكله الضيوف، الحليب يعملوها البان هكذا. تسير المرأة هذه تقدح بدل مشروع اليوم تقدح على ظهرها،
0: تدي الماء من الآبار،
1: نعم، من مكان إلى مكان،
0: لا تجي لا مكاين ولا مشاريع ولا
1: الحطب عليها بدل الغاز تدي حطب على ظهرها،
0: لا قد غاز ولا شيء،
1: نعم، براح البيت عليها، تربية الأطفال عليها، إشقاء الغنم عليها، ما بل الراعي يقول لا لقى ولقوه لها هناك الوادي.
0: إذن عودة لموضوع الحياكة وحياكة المنتجات القطنية، هل لازلت تمارسها حتى اليوم؟
1: ما زلت أمارسها بالطلب، ما الله طلب فأنا مستعد.
0: إذن زبائنك محدودين وحسب الطلب فقط؟
1: محدودين، نعم، محدودين، نعم، ومن يريد ما عليها لا يتصل بي وأنا مستعد.
0: ولا زلت محتفظ بالمهارات والخبر؟
1: ولا نفكها إن شاء الله.
0: هل نقلتها لأحد من أبنائك وعلمتهم هذه؟
1: إن شاء الله، إن شاء الله لأبنائي.
0: أحد منهم يمارسها؟
1: أيوة أبنائي وأخواني وأولاد أخواني وناس كثير،
0: يعني محافظين
1: كثير في اليمن كثير، نعم، كم غيري.
0: إذن محافظين على هذه
1: المهنة هذه، نعم، إن شاء الله.
0: إذن نتمنى
1: أيوة السوق ما فيش،
0: يعني من أبرز الصعوبات المعوقات التي واجهتكم السوق، الطلب في السوق
1: ما فيش تسويق، ولا وجدنا أي سوق الذين يورد لهذا، لا وجدنا من الثقافة ومركز الثقافة من يدعمنا، ما وجدنا شيء. أما لو وجدنا لا نترك إطلاقا.
0: إذن نتمنى أن يصل صوتك إلى الجهات المعنية، ونتمنى أن تلتفت إليكم المؤسسات الثقافية ومؤسسات الموروث ومؤسسات التراث الثقافي، وأن يبادروا بصون عاجل لهذه المهنة وهذه الحرفة التقليدية التي تعبر عن تقاليدنا وتعبر عن جزء من مفردات تراثنا الثقافي غير المادي. في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لك هدية متواضعة من جامعة إقليم سبا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويوجه بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة. بدء ورشة عمل لإعداد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظتي مأرب والجوف 2027-2029. تنظيم فعالية توعوية بمأرب عن ثورة 26 من سبتمبر وخطر المشروع الإمامي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بكفاءة الردع الحازم الذي أظهرته القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور وقدرتها على استعادة زمام المبادرة وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات وعتادها الحربي. جاء ذلك خلال اجتماع فخامة الرئيس أمس الاثنين ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة وبعدد من محافظي المحافظات بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور شايع الزنداني والوزراء والقيادات العسكرية والأمنية المعنية لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتهما الدستورية والقانونية. وجدد الاجتماع التهنئة لأبناء الشعب اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة مترحما على شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية والمدنيين متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. وخص فخامة الرئيس بالإشادة صقور القوات الجوية ووحدات الطيران المسير والمدفعية والراجمات والقناصة وجميع الوحدات البرية التي تعمل بصورة متكاملة في مختلف مسارح العمليات. وأشار في هذا السياق إلى الكفاءة العملياتية والنتائج الميدانية التي حققتها القوات المسلحة بما في ذلك تنفيذ 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة خلال 72 ساعة في جبهات كتاف والبقع وعلبة والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز مأسفر عن تحييد 2316 عنصرا من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير وإعطاب آليات وتعزيزات ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة. وأكد الرئيس أن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى بداية وأن القوات المسلحة ما تزال تملك من القدرات والخيارات ما سيظهر أثره في الميدان، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد والدفع بمزيد من أبناء الشعب اليمني المغرر بهم إلى محارق الموت. وجدد فخامة الرئيس دعوته إلى أبناء الشعب اليمني في المحافظات الخاضعة بالقوى لسيطرة الميليشيات لعدم السماح بزج أبنائهم في جبهات القتال، مؤكدا أن الدولة لا تطلب منهم سوى الانحياز إلى قيم الجمهورية ومؤسساتها ورفض تحويل أبنائهم ومواردهم إلى وقود لإطالة أمد الحرب والمعاناة. واستمع الاجتماع إلى إحاطة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظي المحافظات والقيادات العسكرية والأمنية حول مستجدات الأوضاع الميدانية والاحتياجات والمهام المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات. وأكد فخامة الرئيس أن المرحلة الراهنة تضع على عاتق المحافظين مسؤوليات استثنائية تجاه أبناء محافظاتهم الخاضعين بالقوة لسيطرة ميليشيا الحوثية، مؤكدا أن الدولة تنظر إلى المواطنين في تلك المحافظات باعتبارهم أهلها وشركائها وأصحاب الحق في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. وأوضح أن العودة الآمنة تشمل كل من يبادر إلى ترك الميليشيات ومشروعها الإمامية والتوقف عن القتال أو العمل لصالحها وفق الضمانات والإجراءات الدستورية والقانونية المعلنة بما في ذلك تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وحفظ حقوقهم القانونية. وفيما يتعلق بالتعبئة العامة، حط فخامة الرئيس الاجتماع باستكمال المسار الدستوري المتعلق بها، مؤكدا أنها ليست مجرد حشد للمقاتلين وإنما تعبئة وطنية شاملة للموارد البشرية والمادية والمعنوية ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن على القيام بواجباتها. وأشاد فخامة الرئيس في هذا السياق بالاستجابة العاجلة والمسؤولة من مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة، مثمنا اطلاع المؤسسة التشريعية بمسؤوليتها الوطنية والدستورية في هذه المرحلة الاستثنائية، وما عكسته هذه الاستجابة من إدراك لحجم التحديات وحرصنا على توحيد مؤسسات الدولة وطاقاتها في مواجهة التهديدات المحدقة بالبلاد وحماية النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية.
كما أثنى فخامة الرئيس على الدوري الوطني الذي تطلع به وسائل الإعلام ومنابر الثقافة والفكر والكتاب والمثقفون والناشطون في مكافحة تضليل ميليشيات الحوثية وإسناد معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسستهم الوطنية وإنهاء معاناتهم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد. وأكد الرئيس أن تضحية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية لن تذهب هدرا ما يتطلب العمل الجاد على رعاية أسر الشهداء والجرحى وتماسك مؤسسات الدولة والتفاف المواطنين حول مشروعها الوطني باعتبارها ركائز أساسية لإنهاء التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن هاشم الأحمر. ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للطوارئ الصحية للوقوف أمام مستجدات الأوضاع والطوارئ الصحية في البلاد وتداعيات تصعيد ميليشيا الحوثية عن الوضع الصحي ومستوى الاستجابة الجارية إلى جانب استعراض أبرز الثغرات القائمة والاحتياجات ذات الأولوية ومناقشة آليات تعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستجابة للطوارئ الصحية والتعامل مع المتغيرات والمخاطر المحتملة. وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة وعدد من القيادات الصحية وممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور سيد جعفر وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أكيل آير وممثلي الجهات وشركاء العاملين في المجال الصحي أهمية انعقاد اللجنة في هذا الظرف الذي تتزايد فيه التحديات التي تواجه النظام الصحي مشيرا إلى أن التعامل مع الطوارئ يتطلب تنسيقا مؤسسيا مستمرا بين الوزارة والشركاء والجهات المانحة والانتقال من الاستجابة المتفرقة إلى عمل مشترك يقوم على وضوح الأولويات وتكامل الأدوار وسرعة تبادل المعلومات. وشدد على أهمية رفع الجاهزية جاهزية المرافق الصحية والكوادر وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث الجماعية والإصابات ناجمة عن تصعيد الحوثي إلى جانب الاستعداد المبكر للأوبئة والأمراض السارية وضمان استمرار الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من النزوح والأوضاع الإنسانية. وأشار الوزير إلى أن الظرف الراهن يفرض تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر وتحديث خطط الطوارئ بصورة مستمرة وتحديد الاحتياجات الفعلية وفق البيانات والمعلومات الميدانية بما يتيح توجيه الموارد إلى الأولويات الحقيقية وتجنيب الازدواجية في التدخلات. وموضحا أهمية أن تكون الوزارة والشركاء على مستوى واحد من المعلومات والتقدير المشترك للمخاطر. كما دعا الشركاء والجهات المانحة إلى موائمة تدخلاتهم على الأولويات الوطنية وخطط وزارة الصحة وتعزيز الالتزامات المتعلقة بتمويل الاستجابة الصحية الطارئة خصوصا في ظل اتساع الاحتياجات وتراجع قدرة النظام الصحي على تحمل أعباء الأزمات المتراكمة. بدأت أمس في مدينة مأرب ورشة عمل تشاورية لإعداد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة الإعمار في محافظتي مأرب والجوف للأعوام 2027-2029 نظمها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة. وأكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري ووكيل محافظة الجوف محمد دماج على أهمية الورشة في الخروج بمصفوفة واضحة لإبراز التحديات التي تواجه عملية التنمية والتدخلات المطلوبة ذات الأولوية لخطة وانعكاس مخرجات هذه الورشة على الرؤية التنموية طويلة المدى. وشدد على المشاركين في الورشة من ممثلي السلطة المحلية في المحافظتين وممثلين عن المديريات الحرص على وضع خطة واقعية قابلة للتحقيق والقياس تتسم بالمرونة التي تتجاوز الأزمات والحروب. من جانبه أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب فيصل الشدادي ومدير الأمن الغذائي بالوزارة عبد الكريم حيدر أن الورشة تهدف إلى مراجعة التحديات والأولويات وتحديد الاحتياجات التنموية في محافظتي مأرب والجوف وصولا إلى تحديد المشروعات تسهم في معالجة التحديات القائمة ووضع أولويات واضحة للتنمية على خطط قابلة للتنفيذ وواقعية. وكرس اليوم الأول للورشة استعراض منهجية إعداد الخطة وأهدافها والركائز الأساسية للتنمية وإعادة الإعمار. كما ناقش المشاركون في الورشة الركائز الأولية المتعلقة بإعادة بناء مؤسسات العامة والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي إلى جانب الركائز المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية والاستثمار وإعادة بناء البنية التحتية. النبو الأخير نظمت فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة مأرب بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة المحافظة فعالية توعوية لمنتسبي المصلحة حول ثورة 26 سبتمبر المجيدة وخطر المشروع الإمامي وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 سبتمبر. وأكد نائب مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العقيد عبد العالم القردعي أن إحياء ذكرى الثورة يجدد التمسك بمبادئها وقيمها والدفاع عن الجمهورية
ومؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى منتسبي المؤسسات الحكومية والأمنية والالتزام بالانضباط والنظام والقانون. وأوضح القردعي أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيا ومسؤولية وطنية وتكاتفا بين أبناء المحافظة ومؤسساتها وقواتها المسلحة والأمنية ورفع مستوى الجاهزية والانضباط، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق منتسبي الهجرة والجوازات والجنسية في خدمة المواطنين وحماية الوثائق المطلوبة والوثائق الوطنية والحفاظ على هوية الدولة والوفاء لمبادئ الثورة والجمهورية، وحثهم على أداء الواجب بإخلاص وانضباط وتسخير مواقع العمل لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز قيم المسؤولية الوطنية في

الجوف 2027-2029. تنظيم فعالية توعوية بمارب عن ثورة 26 من سبتمبر وخطر المشروع الإمامي. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: من معاني أهداف الثورة السبتمبرية العظيمة، يستلهم أبطالنا نضالاتهم وصمودهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية، يسطرون سفرا من البطولة والشجاعة والتضحية سيظل يردده التاريخ أبد الدهر. عاشت اليمن والجمهورية، وعاش أبطالها العظام.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في برنامج مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم التحرر والاستقلال الوطني. أعزائنا المستمعين، يطلق مفهوم التحرر على تحرر الوطن من الاستعمار، ويتمثل هذا المفهوم في الكفاح التحرري، والذي هو نشاط مقاوم ظهر في المناطق التي تخضع للاستعمار واتخذ أشكالا مختلفة، إما سياسية أو عسكرية أو الاثنين معا، تعبيرا عن رفض الاستعمار بأشكاله. ومنه جاء إطلاق مسمى الحركات التحررية. ويعرف التحرر السياسي بأنه استرجاع الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية وإخراج المستعمر المحتل وبناء دولة وطنية تحظى بالاعتراف الدولي. والاستقلال هو نتيجة التحرر وثمرته، وعادة ما يطلق الاستقلال على التحرر ذاته أو يجمع بينهما كالجمع بين السبب والنتيجة، حيث تؤدي النضالات التحررية إلى الاستقلال السياسي والوطني، غير أن بين الاستقلال والتحرر فارق جوهري. فالاستقلال عادة يطلق على خروج المستعمر المحتل من البلاد، فتنال البلاد استقلالها وحريتها بخروجه، بينما يطلق التحرر على نيل الحرية من الاستبداد أو التخلف والاستعمار بشكل عام. فكل أشكال النضال الوطني ضد الاستبداد والكهنوت والتخلف والاحتلال تندرج تحت مفهوم التحرر والتحرير، فهو معنى أعم وأشمل من مفهوم الاستقلال، وهو المقدمة المنطقية للاستقلال الوطني بكل أشكاله.

مستمعينا الكرام، حينما نطلق مفهوم التحرر والاستقلال الوطني فإنما نقصد بذلك تحرر الأمة اليمانية من كل أشكال الاستبداد والاستعباد السلالي الكهنوتي ومن كل أشكال الوصاية الاستعمارية الظاهرة والخفية حتى نيل التحرر والاستقلال الكامل غير المنقوص وبناء دولة اليمن المستقلة الناهضة. وكل الأفكار التي تهدف إلى التحرر من الاستبداد والاستعمار والتخلف والوصاية يطلق عليها أفكار التحرر الوطني، والحركات النضالية التي تسعى لتحقيق ذلك توسم بأنها حركات تحرر وطني كونها تهدف لتحقيق حرية الوطن والمواطن وتخليصه من العبودية والاستغلال والاستعمار.

مستمعينا الأفاضل، بالعودة إلى تحقيق المفهوم في إطار بيئتنا اليمنية، فإنه يمكننا الجزم بحتمية ووجوب النضال التحرر الوطني على كل يمني في المرحلة الراهنة على المستويين، مستوى التحرر من الاستعباد السلالي والاحتلال العنصري التاريخي للعصابة السلالية الاستعلائية التي تحاول استعباد الأمة اليمنية باستعادة نهج الإمامة والكهنوت الرجعي البائد، وعلى مستوى التحرر من الوصاية والاستعمار الذي يحاول العودة إلى اليمن من بوابة تفتيتها بالطائفية والمناطقية بكل أشكالها، حيث لا تزال أمتنا وشعبنا رهينة الأطماع والتدخلات الخارجية، بدءا بالأطماع الفارسية الإيرانية التي تشكل الميليشيا الحوثية ذراعها العسكري في احتلال اليمن، أو في أشكال الوصاية الدولية والإقليمية والتي جرت اليمن إليها الميليشيا الحوثية وانقلابها المشؤوم على حساب وطننا المقهور وأمتنا المنكوبة.

أعزائنا المستمعين، لقد تعرضت أمتنا اليمنية العظيمة طوال العصر الوسيط والحديث والمعاصر لشتى ألوان الاحتلال والاستعباد والوصاية بسبب تراجعها الحضاري، حيث عمدت السلالة العلوية وبالتحالف مع الفارسيين والطبريين والصوفية إلى غزو اليمن تحت أكذوبة البيت والعترة والهادوية والزيدية والمذهبية والصوفية والطائفية والقبوريات والأولياء والكرامات الهاشمية، وكلها لم تكن سوى أدوات عسكرية وثقافية لاستلاب حضارة أمتنا واستقلالها السياسي وتحويلها إلى شعب ضعيف خانع تابع لأكذوبة الحق الإلهي وفرية السلالة المقدسة الاستعلائية. وفي كل عصر كانت اليمن مسرحا للحملات العسكرية والحربية وملعبا للصراعات والحروب والثورات التناقضية بين هذه الدولة وأيديولوجياتها المختلفة دينية ومذهبية وسياسية وسلالية، فضلا عن حروب الاحتلال الإمامي للإمامة الهادوية الرسية الكهنوتية التي ظلت تشنها على أمتنا اليمنية طوال 1200 عام. تكبدت أمتنا فيها أجيالا كاملة من الدمار والخراب والقتل، ولم تورث لشعبنا المكلوم سوى أعداد المقابر والضحايا والفقر والجوع والجهل والتخلف والمرض. وكان هذا حال اليمن وصولا إلى الميليشيا الإمامية السلالية الحوثية التي تعتبر اليوم الذراع العسكري لحرس الثور الإيراني في احتلال اليمن.

مستمعينا الكرام، لقد خاضت أمتنا اليمنية العديد من النضالات في سبيل التحرر والاستقلال، كللت تلك النضالات بثورة 26 سبتمبر 1962 للميلاد التي قضت على أسوأ كابوس جثم على قلب اليمن، هو كابوس الإمامة الكهنوتية الرجعية. وعلى خطى هذا النضال تحقق الاستقلال برحيل الاستعمار البريطاني من الأراضي اليمنية، وشع نور الحرية والاستقلال الوطني في ربوع اليمن، وتأسس النظام الجمهوري معلنا إرادة الشعب اليمني الحر في نيل الحرية والاستقلال ورفضه لكافة أنواع الاستعمار والاستعباد. اليوم تطل علينا الإمامة من جديد في ثوب الميليشيا الحوثية، تحاول إعادة الزمن إلى الوراء وإرجاع اليمن إلى عصر العبودية والاستعمار، بحيث يبقى مستعبد من قبل السلالة الإمامية، وتهيئ الطريق للاستعمار الإيراني الفارسي لليمن. وهذا ما لن يقبل به أبناء الشعب اليمني، وسيسلك كل مسارات النضال في سبيل التمسك بالتحرر والاستقلال.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي. كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

لك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم كتاب قراءة بامتياز، بل اشتق اسمه منها، وقيل بأنه سمي بالقرآن لأن الكتاب الوحيد هو هذا القرآن الذي نقرأه. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ويقرأه الناس: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن يقرأه الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقرأه الرسول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ويقرأه الناس: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا أيها الإخوة المستمعون، بهذا المستوى الشامل والكامل من القراءة، فهو يستوعب جميع درجات القراء بترتيبها العمودي والأفقي، فلا تنحصر قراءته بطبقة معينة ولا تخصص معين، وهذا ما يفتقر إليه أي كتاب آخر على الإطلاق. فحري بنا أيها المستمعون أن نستلهم منه ما نستطيع من مقومات وأسس وضوابط للقراءة الصحيحة والهادفة والمنتجة. فالإسلام كما يقال أمة اقرأ، لأنها أمة القرآن الكريم الذي بدأ بإقرأ، والذي صاغته يد السماء للقراءة. وهذا أيها الإخوة ما نحاول في هذه الحلقة بيانه. فمن ذلك أيضا القراءة من أجل إقراء الآخرين. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة هذه الفائدة العظيمة، أن القراءة من أجل إقراء الآخرين. هذه من أولى الفوائد ومن أولى الفوائد التي نستفيدها من القرآن الكريم. فتارة نقرأ الكتاب لأنفسنا، وأخرى بضميمة مسؤولية تعليم الآخرين ما في الكتاب الذي نقرأه. والذي مارس التدريس يعرف قيمة القراءة الثانية وما هي المعارف التي تتفق منها، وكيف سيشعر عددها صدق النص الوارد. المال تنقصه النفقة، والعلم يسكو مع الإنفاق، أي تعليمه للآخرين. نعود أيها الإخوة للقرآن الكريم، ونلاحظ أنه ركز هنا على نفوس المؤمنين، فنراه يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن إذا أردنا أن نقرأ قراءة جيدة وبشكل يحصل لنا إحاطة بالمادة المقروءة، علينا أن نجرب هذا الأسلوب. ونفس الشيء بالنسبة لتلخيص الكتاب أو شرحه، فإن التصدي لتلخيص بعض الكتب أو شرحها سيعطي نتيجة مقاربة للقراءة من أجل التدريس. ومن فوائد قراءة القرآن الكريم والإقراء هو اتباع نصائح ما يمكن أن يستمر عليه الإنسان في طريقة القراءة أو الكتابة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، من الأمور الواضحة في القرآن الكريم أن القرآن الكريم أعطى بعض التعليمات الخاصة بقراءته لكي يحصل ويتحصل القارئ على النتائج والأهداف المرجوة من آياته وسوره. فمثلا علمنا القرآن وأرشدنا إلى أن نقرأه ترتيلا، قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وأرشدنا أن نختار بعض الأزمنة المناسبة للقراءة كالفجر مثلا، قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأرشدنا أن نقرأه على مكث وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأرشدنا أن نقرأه بتدبر وتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأرشدنا ألا نجزئه، بمعنى ألا نعمل ببعض آياته ونترك البعض، فقال مستنكرا سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهكذا نجد القرآن الكريم يعلمنا ذلك. ولهذا فالمسلم عليه أن يترسم خطى القرآن وخطى تعليمه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وغيرها من آداب القراءة القرآنية التي وردتنا عن طريق السنة المعصومة. أقول أيها الإخوة إن القراءة الناجحة في هذا الجانب يكون مسؤولا عنها الكاتب والقارئ على حد سواء. فعلى الكاتب أن يبين بعض التعليمات الخاصة بكتابه كما فعل ذلك كثير من العلماء، وحددوا طبقة القراء، ونصحوا أن يكون القارئ بمستوى الدراسة، وخاصة حينما يكون بمستوى الدراسة الجامعية وما بعدها، لكي يستطيع الاستفادة من الكتاب، وأيضا يراعي تلك التعليمات، وخاصة مراعاة مستواه الثقافي في انتقاء الكتاب الذي يقرأه. وكذلك أيضا نوعية القراءة المتقدمة على كميتها، وهذه من أصول القراءة القرآنية الأصيلة والتي نبه لها القرآن المجيد والسنة الشريفة. ففهم العبارات أولى من تلفظها، وقراءة بلا تدبر واستيعاب تعتبر قراءة متدنية، فيركز القرآن على قراءة ما تيسر منه. قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهكذا تؤكد السنة النبوية ألا يكون هم أحدنا نهاية السورة، لأن العبرة بعمق السورة لا في طولها إذا جاز التعبير. فالقراءة الناجحة لأي كتاب هي التي تستنطق مقاصد الكاتب وتبلغ مراميه التي تودعه خلف أحرف الكلمات وألفاظ العبارات التي اختارها وصاغها لها. وقد يتطلب هذا الأمر أيها الإخوة المستمعون، يتطلب بما يسمى باستيعاب المعنى، الاستعانة بمصادر أو شرح أو متخصصين. فيسأل أهل العلم والمتخصصون في هذا الجانب لتكون القراءة منتجة ولتكون القراءة مثمرة. كذلك أيضا القراءة الموضوعية، وهي التي تلك القراءة المجردة عن كل ما يكون مانعا بين فهم القارئ وقصد الكاتب ورسالته التي يريد أن يرسلها. وهذه الموانع متعددة بتعدد أطراف القراءة. ومثلا نسمع القرآن الكريم يشخص بعض تلك الموانع الخاصة به ويعطي بعض الإجراءات للتخلص منها، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يعلمنا القرآن أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن فأول ما يمكن أن نبدأ به أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ويقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما على مستوى قراءة عامة الكتب فهناك أمور تجعل القارئ يحصل على غير المعنى الذي يريده الكاتب، مثل بعض الكاتب لسبب أو لآخر، كأن يكون البغض له أو أن القارئ له رأي مخالف الرأي الكاتب، أو حتى جهل القارئ أو تدني مستواه المعرفي يعتبر مانعا من الموانع المهمة. كذلك أيضا أيها الإخوة، القارئ الناجح هو الذي لا يكون عقله أسير الكاتب وسجين الكتاب. لا يكون القارئ الناجح هو الذي عقله أسير الكاتب وسجين الكتاب الذي يقرأه. فالخطأ والتوهم والتناقض والاختلاف متوقع ووارد جدا في كل كتاب ما عدا كتاب الله عز وجل. وهذه الفائدة يؤصلها لنا القرآن الكريم ويثبتها في الآية التي تقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي هذه الآية الشريفة نفى أي اختلاف من داخل القرآن وأثبت الخلاف فيما عداه. فإذا نحن نقرأ خبرا منقولا أو تحليل خبر أو تأليف معلومة من عدة معلومات أو فكرة مخمنة أو نظرية متوقعة أو استقراء غير كامل أو استنباط، ومع ذلك لا نجزم باستيفائه لشروط الاستنباط وهكذا، وكل ذلك في عرضة للخطأ والخلل. إذن القارئ الناجح هو الذي يعالج المعلومة ويخمرها في عقله ويعرضها على المسلمات والبديهيات والقطعيات لديه، ثم يلاحظ مدى قبولها ومقدار موافقتها لكل ذلك. كذلك أيضا علمنا القرآن أيها الإخوة أن يكون الإنسان عنده إنصاف، فقد يختلط مقصود الكاتب عند القارئ في بعض مفاصل الكتاب ولكنه يستبين ويتضح له في مفاصل أخرى. فلا ينبغي للقارئ أن يحكم على الكتاب أو الكاتب في ذلك المقصود المختلط إذا جاز التعبير، ويترك أو يتجاهل ما هو جلي وبارز. وما أقرب هذا المفهوم مع الفارق بالآية المباركة التي تحذر قارئ القرآن من الوقوع بهكذا خطأ وأسلوب فاشل للقراءة، حيث تنص الآية الكريمة على ما قلنا. اسمع إلى قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن إخوتي المستمعين والمستمعات، من أدب القارئ أن يتحرى مقصود الكاتب ومفاد الكاتب، إن لم يكن تفصيلا فليكن إجمالا. علي أن يتحرى مفهوم الكاتب وكذلك مفاد الكتاب، بل عليه أن يتطلع ويطلع على مجمل كتاباته الأخرى ليعرف مذهبه وذوقه في هذا الموضوع أو تلك الفكرة، ولا يحكم عليه بمجرد مقولة أو موضوع معين قاله ثم يحكم عليه. فإنصاف الكاتب من قبل القارئ أول وأهم الحقوق التي ينبغي أن يقضيها الإنسان. ولذلك من تعليم القرآن لنا أنه علمنا سبحانه وتعالى أن نرتقي بالقراءة إلى مستوى الدراسة. وتارة تكون القراءة أيها الإخوة عبارة عن مطالعة، بعض الناس ربما يقرأ القرآن الكريم فقط ليقرأ، لكن لا يتدبر، لا يقف عند حدوده، لا يقف عند أوامره، لا يقف عند نواهيه. هذا النوع من القراءة يسمى دراسة، ولهذا كانوا من قبل يقولون دريس، يعني معنى أنك تقرأ القرآن فقط يعني تقوم لسانك ولتفهم قدرة على يعني القراءة ليس إلا. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع. قال الله جل وعلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فليس كل قراءة دراسة، والعكس صحيح. ولهذا نجد في المعاجم أن كلمة درس تكرار القراءة من أجل الحفظ فقط، هذا معنى كلمة درس، تكرار القراءة من أجل الحفظ، هذا من معاني كلمة درس. ومنها

0: التي لا تنسى هي تلك التي يهتم بها الإنسان ويحافظ عليها، سنقرئك فلا تنسى. فائدة ينبغي أن نأخذها، وهي ما الذي يحفظه القارئ وبشكل لزومي، وما الذي يقرأه ولا إلزام عليه بالحفظ. والجواب هو أن القراءة، أن حفظ القراءة وعدم حفظها مرتبط بمضمون القراءة والهدف المقصود منها. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة يأتي الله. حتى الملتقى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هامات سبتمبرية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن الشهيد الملازم علي عبد المغني. مستمعي الكرام، علي محمد حسين عبد المغني، مهندس الثورة السبتمبرية وراسم خطوطها العريضة، شاب نشأ بروح يملأها الطموح، روح تحمل هم أمة وهم وطن، روح عامرة بالوهج الثوري ومتشبعة بنبض الجمهورية، روح تسعى جاهدة لنيل الحرية والكرامة، لم تقبل عيشة الذل والخنوع. ولد علي محمد حسين عبد المغني في بيت الرداعي مديرية السدة محافظة إب سنة 1937. توفي والده وهو في الرابعة من عمره، تلقى تعليمه الأول في منطقة كتاب نيعان، وهناك ختم القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره. وفي العام 1946 انتقل إلى صنعاء لمواصلة دراسته، درس في مدرسة الأيتام، هناك التقى بالمناضل الرئيس جمال جميل العراقي قائد ثورة 48 الدستورية التي قتل فيها الإمام يحيى. أجلسه جمال جميل بجانبه وسأله سؤالا مختصرا، فيما تكون السعادة؟ فيما تكون السعادة يا علي عبد المغني؟ وكانت الإجابة من علي عبد المغني هي الأخرى مختصرة: السعادة تكون في الحرية. كانت إجابة تعبر عن حلم شبل لم يتجاوز 11 من عمره، حلم يكنه في أعماقه، حلم بحجم طموحه الكبير في تخليص الشعب اليمني من التعاسة التي سببها النظام الإمامي الغاشم، حلم يتحقق بالرخاء، حلم بتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. فأدرك جمال جميل أن هذا الشبل سيكون له شأن في مستقبل اليمن، وضمه إلى صدره وقال وهو ينظر إليه بتأمل كبير: لو فشلت ثورتنا لا سمح الله، فهذا الشبل هو الذي سيسحقهم ويكمل ما بدأنا. مستمعي الكرام، أكمل علي عبد المغني دراسته في مدرسة الأيتام بتفوق، لينتقل إلى المدرسة المتوسطة، وهناك درس 3 سنوات متابعا تفوقا، لينتقل بعدها إلى الثانوية وتخرج منها حاصلا على المركز الأول. وأقامت وزارة المعارف حفل تخرج ألقى فيه علي عبد المغني كلمة الخريجين، وتسلم جائزته وشهادة تخرجه، وفوق ذلك منحه ولي العهد البدر قلمه الذهبي، وأعطاه وزير المعارف الحسن بن علي ساعة مصنوعة من الذهب، وأصدر قرارا بتعيينه سكرتيرا خاصا في وزارة المعارف. وفي العام 1958 فتحت الكلية الحربية باب القبول لاستقبال الدفعة الثانية، وتقدم علي عبد المغني ضمن الدفعة الثانية المعروفة حتى الآن باسم دفعة علي عبد المغني، وتخرج منها متفوقا بالمرتبة الأولى. وأقامت الكلية آنذاك حفل تخرج ألقى الطالب علي عبد المغني فيه كلمة الخريجين، كما أن الإمام أحمد منحه قلمه الخاص المصنوع من الذهب، ولم يكن يدرك يومها أن هذا القلم هو الذي سيسوق أهداف الثورة اليمنية. بعد تخرجه من الكلية الحربية التحق علي عبد المغني بمدرسة الأسلحة بمعية عدد من خيرة الضباط من خريجي كليات الحربية والطيران والشرطة، كان من ضمنهم زميله ورفيق دربه محمد مطهر زيد وناجي الأشول وحمود بيدر وغيرهم. قبل ذلك مستمعي الكرام، وبالتحديد في العام 1956، قاد علي عبد المغني مظاهرة طلابية مهيبة وجهت رسائل هامة وحاسمة للإمامة، وكانت أول مظاهرة تشهدها صنعاء، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله وسجن في رداع مع مجموعة من زملائه الطلبة، وقد خرجت مظاهرة أخرى تطالب بالإفراج عنه. وبعد تخرجه من مدرسة الأسلحة قام علي عبد المغني بزيارة إلى قريته في العام 1961، تفقد فيها أهله، وكان يومها قد بلغ 22 عام. أقام عند والدته يومين، وحرصا منه عليها من أن تصلها أخبارا سيئة أثناء غيابه، صارحها بأنه مقبل على عمل كبير هو وزملائه، وأوصاها أن تدعو له. ألحت عليه أن يخبرها بما هو مقبل عليه ليطمئن قلبها، فسألها عن رأيها في بيت حميد الدين، فأجابته بفطرتها النقية: ما يقومون به لا يرضى الله ولا رسوله، وزادت بقولها: أمرهم إلى الله. فأدركته ابتسامة عريضة وشعور عميق بالفرح، ثم قال: والله يا أمي ما تسمعي عن ولدك إلا ما يسر خاطرك، وأما بيت حميد الدين فوالله ما يذبحوني ولن أموت إلا موتة الأبطال. ثم توجه إلى مدينة تعز، وهناك قام بالاتصال بخلية الضباط الأحرار، وانتقل إلى الحديدة للغرض ذاته، ثم عاد إلى صنعاء.
2: شكرا جزيلا. وطبعا علي عبد المغني من الضباط الذين أثاروا جدلا واسعا في أوساط رجال التنظيم والحركة الوطنية اليمنية قبل الثورة. هناك يعني أحاديث متكررة من كثير من ضباط الثورة أن فكرة إنشاء تنظيم الضباط الحرار فكرة جماعية، يعني ليس وراءها شخص بعينه. في 1961 ديسمبر 61 نشأ تنظيم الضباط الأحرار في خلية اسميت اللجنة التأسيسية في بيت عبد الله محسن المؤيد، الذي لا شك فيه أن علي عبد المغني كان من الضباط الذين يحظون باحترام شديد في أوساط صغار الضباط، سواء دفعته أو الدفعة الأخرى، وكان هو ومحمد مطهر زيد صنوان كما يقال يعني، وكل واحد منهم هو يعني قائد دفعة، هم دفعتين مختلفتين يعني، وكان يتشاورا في كثير من الأمور. وجرت انتخابات للجنة التنظيم، فاز في الأولى عبد اللطيف ضيف الله، وفي أخرى الأشول، وفي الانتخابات الأخيرة عشية قيام الثورة كان الذي فاز بقيادة اللجنة القيادية لتنظيم الضباط الحرار هو علي عبد المغني بإجماع كله. فكان حينما تم التوجه الانطلاق لتفجير الثورة كان علي عبد المغني هو قائد التنظيم، وحينما يعني تم التحاور مع عبد الله السلال ليقود الثورة لم يأتي ليقود التنظيم، وإنما قاد الثورة. ضباط الثورة هم الذي استدعوا المشير السلال باعتباره رتبة أعلى في منصب أعلى، كان قائد الحرس الملكي وله فضل النجاح، لولا الأوامر التي أعطاها فتح قصر السلاح ونزول الذخيرة لكانت الأمور لا تحمل عقبال. لكن علي عبد المغني ضمن القيادات المخططة لتفجير الثورة الذين وضعوا الخطة الأساسية، وكان في مقر القيادة العامة يوم تفجير الثورة هو وعبد الله جزيلان ومجموعة من القيادات العسكرية الكبرى. على مستوى التنظيم علي عبد المغني كان الرأس، يعني ليلة تفجير الثورة كان الرأس القيادي للتنظيم، هذه مسألة ليس فيها شك يعني. هو مقاتل ومثقف ثقافة نوعية، وصلاته واسعة بكل قيادات الحركة الوطنية اليمنية. كانت حينها هناك يعني تنظيمين رئيسيين من التنظيمات السياسية الحديثة، لحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القومين العرب، كان على صلة بكل هذه القيادات السياسية، وكان ضمن القيادة علي عبد المغني وعبد الوهاب جحاف وفلان كثير من هذه القيادات السياسية المدنية الكبرى، وكان على صلة قوية بالمرحوم المناضل الكبير عبد السلام صبرة والفريق حسن العمري، وهؤلاء طبعا هم جيل 48، من بقي من 48 من نجوا من إعدام الإمام في 48، كان يشكل خط واسع. قبيل الثورة كان علي عبد المغني ممن كانوا على اتصال مباشر، يعني طبعا عبر التنظيم وعبر السفير المصري في اليمن، وأرسل رسالة خاصة باسم التنظيم لجمال عبد الناصر الزعيم.
0: في ديسمبر من العام 1961 كان ميلاد تنظيم الضباط الأحرار. بعد مشاورات ومحاولات عديدة أفرزت هذا التنظيم الذي أخذ طابع السرية في عمله وتحركاته، وكان علي عبد المغني واحدا من أبرز المؤسسين لهذا التنظيم، وتولى مسؤولية إحدى خلاياه وكانت تضم 10 أعضاء. أجرى علي عبد المغني اتصالات عديدة وتواصل مع العلماء والمثقفين والمشائخ والأعيان وكل الأحرار داخل اليمن وخارجها للإعداد للثورة. وفي شهر يوليو من العام 62 التقى بالزعيم جمال عبد الناصر على متن باخرة مصرية في البحر الأحمر بشرم الشيخ، وحصل خلال هذه الزيارة على وعود من الزعيم جمال عبد الناصر بدعم ونصرة الثورة اليمنية. بعد عودته من مصر نظم مظاهرة للطلبة في كل من صنعاء وتعز والحديدة في شهر أغسطس من العام 62، وكان يؤمن بأن المظاهرات هي الجرس الذي سيوقظ اليمنيين من سباتهم، وأنه إذا صح الشعب من نومه فهو القادر والمتكفل بحماية الثورة. وكان أبرز ما ميز الشهيد عن رفاقه حتى تولى قيادة التنظيم في سبتمبر إبان قيام الثورة اليمنية، رغم وجود من هو أقدم منه وأعلى رتبة عسكرية، أنه كان يحوز على ثقة كل زملائه، وكان يتمتع بقدرة فائقة في إقناع الآخرين بآرائه ومبادئه، وكان يمتلك ثقافة أدبية عالية فضلا عن حنكته السياسية والعسكرية، وكان يحتفظ بعلاقات واسعة مع عدد من العلماء والمشائخ والقبائل والمثقفين، وكان يقال عنه بأنه سبق عمره. مستمعي الكرام، في ليلة تفجير الثورة اجتمع علي عبد المغني مع مشائخ اليمن الذين وصلوا صنعاء لمبايعة الإمام، وأقنعهم بالمشاركة في الثورة إلى جانب الضباط. وفي الساعة 11 من مساء 25 من سبتمبر عام 62 توجهت قوات الجيش التي أعدها تنظيم الضباط الأحرار إلى دار البشائر، مقر إقامة الإمام البدر، وما أن وصلوها بالمدرعات حتى وجهوا نداء بمكبرات الصوت يدعو الإمام البدر للاستسلام مع أفراد الحرس الملكي، لكنهم أطلقوا النار بكثافة مما دفع بالضباط الأحرار لقصف دار البشائر. في صباح يوم 26 من سبتمبر عام 62 ارتقى محمد الفسيل منصة إذاعة صنعاء ليقرأ أول بيان أعلن فيه قيام الثورة وسقوط عرش الإمامة إلى الأبد. وبعد ذلك عين علي عبد المغني عضوا في مجلس القيادة إلى جانب المشير عبد الله السلال وعبد الله الجيلان وعبد السلام صبرة وآخرون. بعد أيام قليلة من قيام الثورة والجمهورية كلف علي عبد المغني بقيادة حملة عسكرية إلى منطقة حريب في مأرب لمواجهة الحشود الملكية التي بدأت تستعد لإعلان الحسن ابن يحيى حميد الدين إماما بمساعدة خارجية، فارتقى إلى ربه شهيدا مجيدا خلال هذه الحملة في أكتوبر من العام 1962، وكان أول شهيد للثورة. الشهيد الذي خسر اليمن
1: برحيله واحدا من المناضلين الأحرار العظماء الذين وهبوا أنفسهم منذ اليوم الأول لمجابهة الظلم والطغيان والانتصار للحرية. مستمعي الكرام، استشهد الملازم علي محمد حسين عبد المغني بعد أن تحقق حلمه واستجاب الله لدعائه الذي كان يردده دائما: اللهم اسمعني إعلان الجمهورية وأموت. هكذا كان يدعو دائما، فأجاب الله دعاءه ولم يقبض روحه إلا بعد قيام الجمهورية اليمنية بأيام قلائل، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. مستمعي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد ياسر البيحاني، قدمه لكم علي الحواني، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي. إلى اللقاء. كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب في حلقة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو كتاب اليمن تحت حكم الإمام أحمد للدكتور أحمد عبيد بن دغر. وبما أن الكتاب متوسع مستمعين الكرام، وحيث قسم الباحث الحديث فيه إلى قسمين، نحن بدورنا رأينا أن نتناول الحديث عنه في حلقتين، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن القسم الأول منه، فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، مؤلف الكتاب هو الدكتور أحمد عبيد بن دغر، من أبناء محافظة حضرموت، مواليد عام 1952، حاصل على الدكتوراه في التاريخ عام 2004. من مؤلفاته أيضا كتاب حضرموت والاستعمار البريطاني الذي صدر عام 2000. تولى بن دغر عدد من المناصب، يعد أبرزها منصب رئيس الوزراء اليمني، حيث شغل هذا المنصب من إبريل 2016 وحتى أكتوبر 2018. ألف بن دغر مستمعينا كتاب اليمن تحت حكم الإمام أحمد، مستعرضا فيه المراحل التاريخية التي مرت بها اليمن خلال الفترة ما بين عام 1948 وحتى قيام الثورة عام 1962، وهو كتاب مكون من 590 صفحة. صدرت الطبعة الأولى منه عام 2005 عن مكتبة مدبولي في القاهرة بمصر. توسع المؤلف في الحديث عن اليمن وحكم الإمام، حتى أدى به ذلك التوسع إلى تقسيم البحث ومنهجيته إلى قسمين، يشمل القسم الأول الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 3 فصول لتنسجم مع هذه المجالات الثلاثة. وكان الهدف من هذا الجزء التعرف على واقع المجتمع والدولة في ذلك الوقت، انطلاقا من الحقيقة التالية أن للأوضاع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الدور الأكثر أهمية في صناعة الأحداث التاريخية. وهذا الجزء مستمعينا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، فيما سنتناول الحديث عن القسم الثاني في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.

أعزائي المستمعين، تحدث المؤلف في الفصل الأول من الكتاب عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد في عهد الإمام، مبتدئا حديثه باستعراض الموقع والتضاريس لليمن المتمثل في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. وهذا الموقع أكسب اليمن أهمية وتميزا وتفردا في المكان، فهي إلى جانب كونها المنطقة الأكثر خصوبة، تعد أيضا المنطقة التي تطل على باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وسواحلها، هي المنطقة الأقرب إلى السواحل الإفريقية. واليمن يعتبر منطقة جبلية، حيث تشمل الجبال ما يزيد عن 3/4 مساحته، فجبال اليمن هي امتداد لسلسلة جبال السرا وسلسلة جبال الحجاز الآتية من الشمال المبتدئة من المنطقة الواقعة بين مكة والطائف والمنتهية في جنوب اليمن. أما بالنسبة للزراعة في اليمن فقد كانت وما زالت الزراعة هي المجال الرئيسي لنشاط سكان اليمن، فأكثر من 80% من سكان اليمن يعيشون في الريف ومعظمهم يعملون في الزراعة. وكان ذلك الوقت تكثر زراعة الحبوب مثل الدخن والذرة وكذلك البقوليات، كما تساهم الظروف المناخية لليمن في زراعة الفواكه المدارية وفواكه البلاد المعتدلة. وتشتهر اليمن بزراعة البن والذي يحظى بشهرة واسعة رغم ارتفاع أسعاره عن الأنواع الأخرى، كما يتم تصديره بكميات كبيرة إلى الخارج، لكن زراعة البن تقلصت في اليمن بسبب وجود منافس قوي هي شجرة القات. مستمعين الكرام، في عهد الإمام كانت الصناعة اليمنية التقليدية وخاصة النسيجية تحتل شهرة واسعة، وقد حافظ هذا النوع على وجود ملحوظ، لكنها لا ترقى لتعزيز اقتصاد بلد ما. أما فيما يخص الصناعات الحديثة فقد كانت شبه معدومة، ما عدا مصنع الغزل والنسيج في باجل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين مستثمرين سوريين والحكومة اليمنية، وقام الإمام بإيقافه بحجة أن الاستيراد أقل تكلفة. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فمن المعروف أن له دور كبير في التنمية في جميع البلدان، لكن هذا كان لا ينطبق على اليمن، فقد كان الإمام أحمد ومن قبله الإمام يحيى يخشون أي محاولة للتجديد مهما صغر حجمها وقل شأنها. مستمعينا، احتفر اليمنيون المناجم، واشتهرت اليمن بما تنتجه من المعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد، لكن بعض هذه المناجم تهدم والبعض الآخر تم إغلاقه لأن مخزونه نفذ أو بسبب أن عملية الاستخراج في الظروف الحديثة لم تعد مجدية اقتصاديا. وكان أهم ما تم إنجازه واستخراج الملح من الصليف، فقد كان لذلك دور في تعزيز الاقتصاد. أما النفط فقد كان أول امتياز نفطي يمني من نصيب شركة أمريكية عنيت بالتنقيب ما وراء البحار، لكنها عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها، وتم توقيع اتفاقية أخرى مع شركة ألمانية، وهي الاتفاقية الأخرى لم تتم. وآخر اتفاقية تم توقيعها بهذا الشأن كانت بين اليمن وشركة ميكوم ويل كومباني الأمريكية، والتي حددت الحديدة كمنطقة امتياز لها، وباشرت عملها في يوليو 1961، وقضت الاتفاقية على اقتسام الأرباح مناصفة.

كانت التجارة في اليمن محدودة مستمعينا كما بيّن المؤلف ذلك في كتابه، إذ ظلت عدن وحتى وقت قريب تمثل المصدر الرئيسي الوحيد لتكوين صورة صادقة لحجم المبادلات الخارجية لليمن، حتى تم افتتاح ميناء الحديدة من قبل السوفيت عام 1958، فأخذ النشاط التجاري يتجه إليه بالصادرات والواردات. وفيما تنحصر الصادرات اليمنية في بضع سلع زراعية، فإن قائمة الواردات تكاد تشمل كل شيء، فقد بلغ العجز بين الصادر والوارد عام 1961 ما يقارب 52%، وهذا رقم يوضح بصورة جلية الوضع الاقتصادي آنذاك وخطورته. أما عن التجارة الداخلية، فمعظم المصادر تشير إلى أن التجارة الداخلية كانت إلى حد ما مزدهرة، فقد كان هناك الكثير من الأسواق الداخلية والتي يتم فيها بيع وشراء السلع المحلية والمستوردة، وكان واسطة التبادل إجمالا هو النقد، والذي كان عبارة عن الريال النمساوي ماريا تريزا، وهي عملة فضية اكتسبت شهرة واسعة في اليمن، حيث لم يكن لدى اليمن ذلك الوقت عملة محلية خاصة بها. وفيما يخص المؤسسات التجارية، فالإمام لا يحتكر السلطة فقط، بل يحتكرون التجارة أيضا، فقد أجمع المؤرخون اليمنيون وغيرهم أن الإمام هو المالك الحقيقي لشركة الجبلي للتجارة، وهي المؤسسة التي تقوم بمعظم العمليات التجارية الداخلية والخارجية. والتخلف في اليمن حلقات يرتبط بعضها ببعض، فكما لم يكن لدى اليمن عملة، لم يكن لديه بنك مركزي أيضا، والبنك الوحيد الذي كان موجود هو البنك الأهلي السعودي لصاحبه سالم بن محفوظ، يمني الأصل من حضرموت، سعودي الجنسية. مستمعين الكرام، كانت الضرائب من أسرار الدولة التي لا يحق لأحد الحديث عنها، والحكومة اليمنية لا تصدر أي بيانات إحصائية دورية أو سنوية يمكن من خلالها التعرف على حجم الضرائب ونظام تحصيلها. وقد كان النظام الضرائبي في اليمن يعود إلى عصور ماضية وقائم جوهريا على العقيدة الإسلامية، حيث لا يوجد قوانين، بل كان قائما على ما يصدره الإمام أحمد من أوامر إدارية. أما وزارة المالية فلم يتم إنشاؤها إلا في عام 1948، وكانت ميزانية الدولة قائمة نسبيا على المدخول الضريبي، فقد كانت الضرائب وموارد الزكاة تشكل المصدر الرئيسي لخزينة الدولة، وكان يتم تحصيل الضرائب مستمعين على الصادرات بواقع 10%، أما ضرائب الواردات فقد كانت تؤخذ بواقع 10% على الضروبات و20% على الكماليات، كما كان يتم تحصيل ضرائب الأطيان أو العشور، فقد كانت ضريبة الأرض التي تروى بمياه الأمطار تؤخذ بواقع 10%، والأرض التي تروى بمياه الآبار 5%، أما زكاة الماشية فكانت تؤخذ نقدا بقشتان على كل رأس ماعز، وعشر بقش على كل رأس بقرة، وريال على كل رأس إبل غير مستخدم في النقل التجاري، وريالان ونصف على كل رأس إبل يستخدم في النقل التجاري، كما تأخذ ضريبة على النحل والقات، وتأخذ ضريبة على الرؤوس والنفوس، وهي واجبة الدفع على كل مواطن، كما هي واجبة الدفع على كل شخص داخل البلاد.

أعزائي المستمعين، كانت البنية التحتية في عهد الإمام شبه معدومة، فلم تكن طرق موجودة غير دروب ومسالك قديمة تستخدمها قوافل الجمال والبغال والحمير، ولم يكن هناك موانئ في اليمن إلا عدد من الأحواض الصغيرة كانت تستخدم أساسا لأغراض الصيد، وكان ميناء الحديدة أفضلها حالا. أما المطارات فعند قيام الثورة كانت جميع المطارات في اليمن ترابية، بما فيها مطار صنعاء عاصمة اليمن، وكانت الاتصالات اللاسلكية هي وسيلة الاتصال المتاحة بين مناطق اليمن وبين الحكومة وموظفيها في الألوية. أما الكهرباء مستمعينا، فتتفق معظم المصادر أن إنارة العاصمة صنعاء وهي حاضرة اليمن وتحفتها المعمارية الرائعة لم يتم قبل العام 1958، إذا استثنينا القصور وبيوت الحكام. مستمعينا، إن الوضع الصحي في أي بلد يتناسب طرديا مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودرجة الوعي في المجتمع، وعلى أساس أن الاهتمام الصحي مظهر من مظاهر الاهتمام بالحاضر والمستقبل، لكن في الحقيقة لم يكن لدى الإمام سياسة مرسومة للعناية بصحة المجتمع والقضاء على الأمراض التي تحصد الآلاف سنويا من الكبار والصغار. لقد أنشئت وزارة الصحة عام 1957 وكان بها 3 موظفين فقط، ويرتبط بها كافة المستشفيات والتي بلغ عددها 6 مستشفيات في صنعاء وتعز والحديدة وذمار وإب وحجة، وكان أكبرها مستشفى تعز حيث يقيم الإمام.

مستمعينا الكرام، فيما يخص حالة الإدارة في عهد الإمام أحمد، وصل المؤلف إلى حقيقة أن الأئمة لم يغيروا كثيرا من وضع الإدارة الحكومية في اليمن، فقد حافظوا على ما ورثوه من العهد العثماني دون تطوير، ولقد كان الإمام ملكا ثيوقراطيا يجمع بين يديه كافة السلطات الروحية والزمنية، ويتصرف في أمور الدولة كحاكم مطلق الصلاحية ومستبد، فلم تكن هناك حكومة حقيقية في اليمن، بالرغم من أن الإمام أحمد قد شكل عدد من الحكومات، إلا أنه كان يمنعها من التصرف كحكومة فعلية، فكان الإمام هو الدولة والدولة هي الإمام. أما محاولات الإمام لتطوير أجهزة الدولة فكانت محدودة، لم تكسب صفة البرنامج التطويري ولم تتم عن قناعة، فبقيت الإدارة كما هي. وكانت أوضاع القضاء شبيهة بأوضاع الإدارة والقانون، غائبة تماما لعدم وجوده بالأصل، وكان القضاة في المحاكم يحكمون وفقا لمعارفهم الفقهية الخاصة، وقد كان الفساد في القضاء وجميع أجهزة الدولة أمرا شائعا، والإمام أحمد نموذجا لهذا الفساد. أما العقوبات فكانت جماعية وفردية، يصدر أوامرها الإمام، وكان الإمام يستخدم نظام الرهائن للتحكم في القبائل وضمان ولاءهم له. ورث الإمام أحمد، مستمعين الأعزاء، عن أبيه مؤسسة عسكرية تبدو ضخمة العدد لكن قليلة الفاعلية، فقد أنشأ الإمام يحيى الجيش النظامي والذي قدرت أعداده عام 1938 ب25,000، ولم يكن هذا هو الجيش الوحيد، بل وافق الإمام على إنشاء الجيش الدفاعي والميليشيا، وكلف القائد السوري تحسين باشا على إعداده وتدريبه. وكانت الفكرة من وراء تكوين هذا الجيش هي جعل الخدمة العسكرية إجبارية على كل القادرين من المواطنين. إلى جانب تلك التشكيلات، مستمعينا، كانت هناك تشكيلة الجيش البراني، وهي جيش مؤلف من القبائل النائية الزيدية، لكنه ليس جيش نظامي، كانت مجموعاته تتبع شيخ من شيوخ القبائل وهو ما يدعى بالعريفة، وكان الهدف من تكوين ذلك الجيش منافسة الجيش النظامي وخلق حالة من التوازن في المؤسسة العسكرية ليأمن الإمام جانبها. بالإضافة إلى الجيوش الثلاثة، كان الإمام يحتفظ لنفسه بحراسة خاصة تسمى العقبة، يبلغ عددها 3,000 جندي، وكانت أفضل قطاعات الجيش وأكثرها كفاية. مستمعينا الكرام، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن التعليم في اليمن كان يمر بمراحل أربعة. الأولى المرحلة الابتدائية التي يمكن اعتبار التعليم الأهلي جزءا منها، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية. وكانت المدرسة العلمية في صنعاء نموذجا خاصا في التعليم، أعلى مكانة من الثانوية وأقل مستوى من الجامعية، تم افتتاحها عام 1925، مدة الدراسة فيها 12 عاما بعد الابتدائية، وهذه المدرسة كانت أعلى مراحل التعليم في اليمن حتى قيام الثورة. كان التعليم يتم عن طريق المدارس الأهلية أو عن طريق الجوامع، حيث تقام مراكز لتعليم علوم الدين واللغة. أما في الأرياف فكان التعليم يقتصر على قراءة القرآن الكريم وحفظه وتعليم الخط. ينتقل المؤلف، مستمعين الأعزاء، إلى الحديث عن الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع اليمني خلال فترة حكم الأئمة، وبعد الاستطراد في الحديث عن ذلك توصل إلى حقائق أشار إليها في نهاية الفصل الثالث من كتابه، حيث يرى أن المجال القائد للحياة الثقافية في اليمن كما في غيرها من المجتمعات العربية والإسلامية هو الدين، فقد تأسست الحياة الثقافية بمختلف مجالاتها على السيادة المطلقة للدين، وقد أسست المذاهب لما يسمى بالثقافات الفرعية أو ساعدت على وجودها. لكنه يرى أن الصراع المذهبي في اليمن لم يؤسس في الواقع صراعا اجتماعيا، لأن أسباب الصراع الاجتماعي كانت تتكون بسبب الامتيازات الطبقية والظلم والقمع وفساد أنظمة الحكم. كما يرى المؤلف، مستمعين، أن الثقافة السائدة في المجتمع اليمني كانت في الواقع هي ثقافة الطبقة الحاكمة، وقد حاول الأئمة إقناع الأغلبية من السكان بالوقوف خلفهم استنادا إلى فهم واحد ومشترك للقيم الدينية، فتقبل البعض هذه القيم ورفضها البعض الآخر، وكان على الشعب أن يكتشف في سياق تجربته أن الإمامة وما تروجه من أفكار لن تجلب سوى التخلف وفقة المجتمع، وكان على المثقفين أن يتقدموا بأفكار وقيم جديدة، وهي ما تسمى بالأفكار المعارضة. لذلك، مستمعين الأعزاء، لعب الأدباء والشعراء أدوارا تنويرية غاية الأهمية
لقد حملوا على أكتافهم مهمة التعبير عن الجدير الثقافي المعارض لقديم الأئمة، حتى وصل ذلك الخلاف إلى صراع استخدم فيه الإمام سياسة الهيمنة والقمع المعنوي والجسدي للمعارضين، فيما تطورت المعارضة وتهيأت لهم وسائل ومنابر جديدة استخدموها في تلك المواجهة. ساعدهم على ذلك أن العصر كان في مجراه العام عصر تغيير وثورة، وقد كان الزبيري أكثر شعراء اليمن في النصف الأول من القرن العشرين عطاء، حيث كان صوته الأعلى بين شعراء المعارضة واليمن عموما. وللتعبير عن حزنه على ما آل إليه الحال بعد فشل ثورة 48 والتي تخلصت من الإمام يحيى، لكنها جاءت بالإمام أحمد لا يقل خطرا وجبروتا وتخلفا عن والده، أنشد قصيدة يقول فيها: يا شعبنا نصف قرن في عبادتهم، لم يقبلوا منك قربانا تؤديه، رضيتهم أنت أربابا وعشت لهم، تنيلهم كل تقديس وتؤليه، لم ترتفع من حضيض الرق مرتبة، ولم تذق راحة مما تقاسيه، ولا استطاعت دموع منك طائلة تطهير طاقية من سكرة التيه. حتى يقول: نبني لك الشرف العالي فتهدمه، ونسحق الصنم الطاغي فتبنيه، نقضي على خصمك الأفعى فتبعثه حيا، ونشعل مصباحا فتطفيه. قضيت عمرك ملدوقا وها أنا ذا أرى بخصمك ثعبانا تربيه، تشكو له ما تلاقيه، وهو مبعث الشكوى وأصل البلاء فيما تعانيه.

مستمعينا الكرام، تناول المؤلف الحديث عن حال الصحافة والإعلام في عهد الأئمة، حيث امتلك الإمام يحيى طابعة خلفها العثمانيون له بعد خروجهم من اليمن، فقام بإصدار صحيفة الإيمان عام 1929. أما في الخمسينات وبداية الستينات كانت الحياة الثقافية كغيرها من المجالات الأخرى قد تأثرت بمجريات العصر، فأصدر الإمام أحمد صحيفة النصر من تعز عام 1950، وفي عام 52 صدرت صحيفة سبا من عدن باعتبارها صحيفة أهلية موالية للإمام ولمواجهة صحف المعارضة، تلك هي صحف النظام. أما صحف المعارضة فكانت تصدر من عدن والقاهرة وبريطانيا، وكان أشهر هذه الصحف هي صحيفة صوت اليمن لسان حال حزب الأحرار. وفي مارس 1956 تم افتتاح إذاعة صنعاء. تناول الكاتب بعد ذلك مستمعينا الكرام العادات والتقاليد اليمنية، والتي كانت هي الأخرى ساحة صراع بين المحافظين والمجددين الطامحين للثورة والتغيير. ويرى المؤلف من الشائع أنه كان في اليمن حينها قد منعت كافة أنواع الموسيقى، لكن من المؤكد أنه كان لدى الإمام أحمد فرقة نحاسية كانت تعزف الألحان الدينية والوطنية في المناسبات، كما كانت في الأربعينيات الألعاب الرياضية خروجا صارخا عن الدين وشرا مستطيرا، وكانت السينما والمسرح من المحرمات أيضاً.

مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج كتاب في حلقة. نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة ياسر البيحاني ومخرجها مجاهد بن سليم، وهي لكم مني سالم مثنى. دمتم في رعاية الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: الموجز السابع مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بكفاءة الردع الحازم الذي أظهرته القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور وقدرتها على استعادة زمام المبادرة وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات وعتادها الحربية. جاء ذلك خلال اجتماع فخامة رئيس أمس الاثنين ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة بعدد من محافظي المحافظات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع الزنداني والوزراء والقيادة العسكرية والأمنية المعنية لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الأمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية. بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني عبر الاتصال المرئي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية وتطورات التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الدعم البريطاني للحكومة اليمنية في هذه المرحلة الاستثنائية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شو تشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي أن قواتنا نفذت 356 عملية استهدفت استهدافات دقيقة خلال 24 ساعة الماضية ضد تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. أوضح في تصريح صحفي حصلت وكالة الأنباء اليمنية السبع على نسخة منه أن العملية نفذت باستخدام متنوعة باستخدامات متنوعة وحديثة واستهدفت مواقع ميليشيا الحوثي في جبهات الساحل وحرض وطوال وكتاف والبقو ومحور علي والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء. ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محيبخ الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشترك للطوارئ الصحية للوقوف أمام مستجدات الطوارئ الصحية في البلاد وتداعيات تصعيد الحوثي على الوضع الصحي ومستوى الاستجابة الجارية، إلى جانب استعراض أبرز الثغرات القائمة والاحتياجات ذات الأولوية ومناقشة آليات تعزيز التنسيق المشترك لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ الصحية والتعامل مع المتغيرات والمخاطر المحتملة. خيام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله ورعايته.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع.
2: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
3: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
4: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
3: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: يا رب، بكل ما تحمل هذه الكلمة من رحمة، لا تترك أمري في يدي ولا تجعلني أقف بحيرة بين أمرين لا أعرف أيهما الصواب. كف عني ظلم البشر وخبث مقاصدهم وسوء نواياهم، وامنحني سلاما وسعادة لا أستمدها من بشر، واكفني بحبك وفضلك عمن سواك. يا رب، باعد بيني وبين من هان عليه أن يضرني ويحزنني ويخيب ظني، ومن لا يستحقني كما باعدت بين المشرق والمغرب، ولا تجمعني به لا حلما ولا واقعا ولا صدفة. وقرب لي يا رب من يحبني بفعله لا بقوله، ويراني بقلبه لا بعينيه، من لا يجعل بيني وبينه أي عائق، ومن يعمل جاهدا ليراني أبتسم. ارفعني عمن لا يعرف قدري، وارفعني بأخلاقي، ولا تجعل في قلبي حبا لمن لا يحبني، ولا تجعل بقلبي أحدا سواك، وأغنني بك عن العالمين. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا رب، ارزقني راحة في القلب وسكينة في الروح وطمأنينة في الحياة. اللهم لا قلق ولا خوف ولا تشتت، افتح لي الأبواب وسخر لي الجند والأسباب، اجعلني مباركا ذا أثر الطيب، وهب لي من لدنك رحمة ولطفا ونورا من عندك. احفظني واحفظ لي أحبتي من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. في حلقة هذا اليوم مستمعين سنتعرف على بعض جرائم القاسم بن علي العياني. كانت فترة المجرم القاسم بن علي العياني في أواخر عصر أسرة الهادي يحيى الرسي، تحديدا في العام 389 للهجرة، حيث كان الداعي يوسف بن ناصر أحمد بن يحيى الرسي إمام تلك الفترة. وكان القاسم العياني غير موجود في اليمن، فقد كان مقيما في جبل الرس قرب المدينة المنورة، وعلى اتصال وثيق بدولة الزيدية الأولى في طبرستان والديلم. فلما تبالغ إلى مسامعه ضعف الزيدية الهدوية في اليمن وتراجعها في عهد الداعي يوسف بن الناصر حفيد يحيى الرسي المؤسس الأول للهدوية، قام فجمع جيشا من طبرستان والديلم والرس وقدم بهم إلى اليمن لينتزع الإمامة من يد الداعي يوسف. والغريب أن عددا من أحفاد يحيى الرسي ساندوه في الأمر ضد ابن عمهم، لأنهم رأوا فيه القوة والبطش. وفي البدء كتب القاسم العياني إلى اليمنيين من آل قحطان كتابا استلطافيا يسترضيهم فيه، ويقدم نفسه لهم خادما ومنقذا وملبيا لدعوتهم وجامعا لشملهم. فبحسب الرواية التي أوردها الحسين بن أحمد بن يعقوب الحسيني كاتب سيرة القاسم العياني، فقد جاء في رسالة القاسم العياني إلى كافة ولد قحطاني: أسأل الله أن يحفظكم، كتبت كتابي هذا يا إخواني إليكم، وهو كتاب القاصر عن أداء حقكم، ومسلما ومتعهدا لكم، وإنما لما صرت إليكم إلى أرضكم لم أرى منكم حالا أكرهه. وبعد هذا الاستعطاف يطلب منهم في آخر الرسائل تسير 300 رجل معه لقتال إخوانهم في مخلاف خولان بصعدة. فقال: الذي أكلفه جميع أهل مخلافي كله، يقصد بعض صعدة، 300 رجل يسيرون معي ويكونون شيعتي، وليس شيعتي في هذا الزمان إلا من ليس له مال يعود إليه، وليس لي مال أنفقه، فأسير بعسكري وأقضي سلطاني وأقوم بمؤونة عسكري مما يفيء الله علينا، وهذه الخطة أقل ما يطلب مثلي من مثلكم. هذه الرسالة في حد ذاتها تؤكد تطابق سياسة القاسم العياني مع سابقيه الرسي وأولاده، فهو يسترضي اليمنيين بالكلام المعسول ويتقرب إليهم، ويصف نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، ويدعي القداسة الزائفة، ويصور لهم نفسه كصديق ومنقذ، ثم يطلب منهم القتال معهم ضد بعضهم البعض، ويقدم لهم طمع القنيمة والفيد، ويطلب العاطلين من شبابهم للقتال من ليس لهم مال ولا جاه، تماما كما فعل الحوثيون في حروبهم ضد الجمهورية والدولة، يدفعون بالشباب العاطل والأطفال غير الناضجين للمحارق والجبهات، لأن هؤلاء لم يبلغوا مستوى الوعي ويلتزمون بحرفية الطاعة العمياء لمجرمي السلالة الرسية. أعلن القاسم هذا إمامته سنة 389 للهجرة، وأعلن معارضته للداعي يوسف، ولقب نفسه بالإمام المنصور القاسم العياني، واتخذ من مدينة عيان مقرا لإقامته وعاصمة لدولته. وكان الداعي يوسف يتحصن في صعدة وحوله بعض أبنائها، فقام العياني بحشد أنصاره وقواته من الطبريين والقبائل اليمنية من حاشد، اجتمع بهم في قاع البون، راسلهم رسائل استعطاف، فلما اجتمعوا إليه قدم نفسه لهم إماما ووعدهم بالغنيمة والسلطة، وأنه سوف يحقق لهم جمع سلطة الإسلام بيدهم في كل الأمصار. فبايعوه بجهلهم ظانين أنهم سوف يحققون به ما فات آباؤهم الأول، ولم يكونوا يدركون أنهم وبلادهم الهدف الأول والأخير لهذه السلالة الغازية. ويسرد الحسن بن يعقوب القصة بأن الإمام كما يدعي يقصد المجرم القاسم العياني تحصن في حصن عمرة بهرجاب أسفل وادي بيشة، فلقيته القبائل اليمنية وحشد عنده حشودا من المقاتلين، وحمل إليه بعض الشيوخ أموالا تزيد بعضها عن 10,000 درهم، فسمع منهم وأسمعهم، ثم ساروا معهم مهاجرين إلى أمامهم، ولست أدري إلى أين وكيف يسمون مهاجرين وهي بلادهم، غير أن الإمامة الرسية والقاسمية خدعت هذه القبائل أن خروجها لمقاتلة إخوانهم اليمنيين هو نوع من الهجرة المقدسة كهجرة النبي من مكة إلى المدينة. هذه الحيل الثقافية استطاع من خلالها هؤلاء المجرمون أن يجندوا القبائل اليمنية ضد بعضها، وأن يجعلوا منها بيادق بأيديهم لتسهل لهم احتلال بلاد اليمن والسيطرة عليها.
هاجم القاسم العياني في البدء قبائل يام وقراهم المتاخمة لصعدة، وكان كلما دخل قرية منها اعتبرها أرضا خراجية وقبض من أهلها الخراج، ثم يولي عليها أو على عدة قرى عامل له من العلويين، ثم نهض إلى جبل وادعة، ومنها نزل إلى حقل صعدة، وفي صعدة أخذ يحشد القبائل للقتال. وفي المقابل كان الداعي يوسف بن الناصر بن يحيى الرسي الإمام السابق من بيت يحيى الرسي يحشد القبائل في الجهة الأخرى للقتال ضد القاسم العياني الذي يعتبره معتديا على حقه في الإمامة كونه حفيد يحيى الرسي مؤسس الاحتلال الهدوي في اليمن. انقسمت قبائل صعدة بين القاسم العياني والداعي يوسف بن الناصر بن يحيى، وهكذا هي طبيعة اليمنيين، القتال مع الغزاة مع وضد، وليس لهم من الأمر شيء إلا أن يقتلوا بعضهم بعضا. واستطاع القاسم العياني هزيمة الداعي يوسف وانتزاع السلطة في صعدة منه، وانتزع الإمامة أيضا. ففي عرف الإماميين أن الإمام المهزوم يسلم للإمام المنتصر، ولكن من حقه إعادة المحاولة بالخروج مرة أخرى على الإمام، فالخروج والقتل والمعارك والانقلابات العسكرية والحربية هي الطريق للوصول إلى الإمامة وانتزاع السلطة. قتل في المعركة من القبائل اليمنية عدد كبير من الطرفين وعدد من الطبريين أصحاب القاسم العياني، فيما سلم المجرم القديم الداعي يوسف الإمامة مهزوما للإمام المجرم الجديد القاسم العياني، والتزم له القاسم العياني بنصف خراج صعدة. وبمعادلة بسيطة لحساب الربح والخسارة يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمام التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت عددا كبيرا من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الرسيين وهم أبناء عمومة. إذن مستمعي الكرام، كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي في الختام من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج الزميل مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب. إلى اللقاء.

0: وكن شخصا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر وهذا الأثر. شخصية صنعت أمجادا يمانية كانت يوما بيننا لكنها تركت بصماتها ورحلت. وهذا الأثر من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج محمد فرج، على إذاعة مأرب.
1: أهلا ومرحبا بكم. شخصية هذه الحلقة هي شخصية الشهيد الرئيس الراحل إبراهيم بن محمد الحمدي. إبراهيم بن محمد الحمدي، مستمعين الأعزاء، هو سياسي وقائد عسكري كان رئيس الجمهورية العربية اليمنية منذ 13 من يونيو 1974 وحتى 11 من أكتوبر عام 1977 عندما أغتيل هو وأخوه عبد الله في ظروف غامضة لم يبت فيها حتى اليوم.
2: والحكم والمسؤولية ليست مراوغة ولا مجاملة ولا نفاذ ولا ضعف. إذا كنا في المسؤولية سنحاول أن نكسب شعبيات على حساب المصلحة العامة، إحنا بنخون المسؤولية. ونتيجة لهذه الأوضاع المترتية رموا الموقف فوقنا في 13 يوليو. هذا الموقف نحن لم نتسلمه بقوة الدبابة ولا بقوة الطائرة ولا بقوة السلاح، هذا تسلمناه بتكليف من السلطة التشريعية آنذاك المتمثلة في مجلس الشورى الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بخط يده، موجود وثيقة يمكن قرأتها ونشرت في الصحف وهي موجودة. حملنا المسؤولية، حملنا المسؤولية وقت ما كان منتظر أننا نتحمل الرداء، وواجهناها بصبر وبإيمان وتحملنا على أعصابنا ما مشى الأمور وبحمد الله ودون أن تراك أي قدرة دم.
1: ولد إبراهيم الحمدي عام 1943 في قعطبة التي كانت تعد جزءا من محافظة أب حينها، وأصوله من منطقة ريدة في عمران، فهو من بني السريحي من خولان. تربى إبراهيم في كنف أبيه الذي كان حاكما شرعيا لمدينة قعطبة، وتعلم على يديه مبادئ العلوم الشرعية واللغوية، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره.

0: قاد إبراهيم الحمدي حركة 13 من يونيو التصحيحية التي اعتبرت العهد الثالث من الجمهورية، كما وصفها الشاعر الراحل عبدالله البردوني، وهي حركة ما يزال غالبية اليمنيين يرون أنها كانت تمثل ميلاد عهد جديد من التنمية والرخاء والاستقرار وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتثبيت النظام الجمهوري وتحقيق أهداف الثورة. ولعل أهمية هذه الحركة تكمن في أن قائدها لم يصل إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري أو الدعم الخارجي أو المساندة القبلية أو الاغتيال، إنما جاء باختيار ورضا السلطة التي كانت تحكم الجمهورية آنذاك بعد تأزم الوضع السياسي وانفلات أجهزة ومؤسسات الدولة واستفحال الصراع بين شخصيات الدولة، وذلك في أواخر سنين حكم القاضي عبد الرحمن الإرياني زعيم حركة النوفمبريين.
1: سادتي وآبائي وإخواني، إن لقاءنا بالعلماء يختلف عن لقاءنا بأي فئة أخرى، وأرجو أن يكون لقاءنا اليوم لقاء عمل وليس لقاء خطابة. العلماء حجة الله في أرضه، والعلماء مسؤولين أمام الله حين يلقونه عن علمهم وكيف استخدموه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق. والحق القول الحق أمر صعب، ولا يمكن أن يقوله إلا المؤمنين الأقوياء والصابرين الصادقين. ليس كل من علم قادر أن يقول كلمة الحق. وأنا أريد أن أقول لكم، ونحن في يوم انتهاء الفترة الانتقالية، أريد أن أكون واضحا، إن قرار العلماء العلماء الحقيقيين، وإن رأيهم سنضعه هو المقياس الأول الذي ننطلق منه. وحينما نعمل هذا نعمل لأننا واثقون كل اتجاه بأن العلماء هم خير من يقدر مسؤوليتهم أمام الله وأمام المواطنين، وهم الذين ينظرون إلى الأمر نظرة فاحصة وصادقة. إحنا في 13 يونيو 74 تدهورت الأوضاع بين سلطتين، وأكون صريح أكثر، بين أشخاص استخدموا السلطة للتسلط. هذه السلطتين كانت متمثلة في المجلس الجمهوري ومتمثلة في مجلس الشورى، ونحن نعرف بكل صراحة لا مجلس جمهوري كان يمارس سلطته كقيادة جماعية، كان شخص واحد والذي بيحكم باسم المجلس الجمهوري، ولا كان مجلس الشورى يمارس سلطته كسلطة شوروية حقة كما أمر بذلك الإسلام. نعرف أن كلا السلطتين كانت تختفي وراءها المصالح والطموح للحكم، وأنا لا أنافق وأعتقد أن كل واحد واثق من بهذا الكلام، وقد يكون من يريد أن يتكلم ومن يتحفظ في كلامه. نتيجة لهذا الخلافات الذي برزت بينهم، والذي بدأت بأن القاضي الإرياني حنق له سلنفة، وذهبت أنا على رأس وفد كان فيه من العلماء مفتي الجمهورية والصفي محبوب والقاضي الشماحي وغيرهم من العلماء وغيرهم من القطاعات الشعبية الأخرى، ذهبنا إلى هناك، وأخيرا تجسد الخلاف بأنه واضح الخلاف بين السلطتين متمثلة في من يتولى قمة السلطتين. أما إن كان بمجلس جمهوري بيمارس سلطة ما تنبش، ومجلس شورى قائم واكثركم أعضاء، في إيش الذي بتمارسوا فيه؟ هذا الحقيقة. تدهورت الأمور، وكان القاضي الإرياني لا يطلب إلا أن يخول أو يعطى يعني إشارة خضراء بحل مجلس الشورى.
0: وبتولي الحمدي لمقاليد الحكم بدأ عهد جديد في حياة الشعب اليمني، الذي يقترن اسم الحمدي في ذاكرته بعهد الرخاء والازدهار والانتصار على الجوع والخوف والتسلط، وقد أبهر بإدارته للدولة كل المتابعين والمهتمين على الساحتين الإقليمية والدولية. ووصفت مجلة الجارديان البريطانية قيادة الحمدي بأنها أدهشت جميع الدبلوماسيين، أما صحيفة السفير اللبنانية فقد اعتبرته نسيجا خاصا من الزعامات العربية الكفء، وقالت عنه الباحثة السلوفيتية ديغلويوفسكاياد إن عملية بناء الدولة المركزية الحديثة في الجمهورية العربية اليمنية بدأت منذ قيام حركة 13 من يونيو برئاسة الحمدية.
2: أحييكم تحية سبتمبر، أحييكم تحية الثورة، وأحييكم تحية مبادئها ستة. إخواني، إذا كنا اليوم نعيش هذه الأفراح بمناسبة مرور الذكرى الرابعة عشر على ثورتنا، فإننا لا نحتفل للاحتفالات ذاتنا، ولكننا نحتفل لنحاسب أنفسنا على ما أنجزناه أو لنحدد ماذا نريد أن ننجزه. وإذا كنا العام الماضي وفي هذه المدينة وكان يشاركنا الأخ الرئيس جعفر النميري، قد وقفنا في هذا المكان وتكلمنا. أنا أعتقد أن ذلك الكلام ها أنتم اليوم تجدونه حقيقة ملموسة. فنحن قد افتتحنا معهد المعلمين، وهذا المعهد له أهمية هامة، فأنتم تعرفون التوسع في مجال التعليم وإيجاد الأستاذ شيء مهم جدا، وإلا فليس للمباني أي قيمة.
0: لقد حققت حركة 13 من يونيو برئاسة إبراهيم الحمدي إنجازا كبيرا في بناء الدولة المركزية الحديثة وفي مجال النهضة التنموية والاقتصادية والسياسية، فقد عمل منذ توليه الحكم على إيجاد تنظيم سياسي فاعل من القاعدة الجماهيرية والواقع الشعبي تحتشد فيه كل الإمكانيات البشرية الوطنية، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع برنامج العمل الوطني تكونت من 39 شخصية. كانت مهمة هذه اللجنة وضع مشروع برنامج شامل للعمل الوطني على ضوء استعراض متميز لكل تجارب الماضي بسلبياتها وإيجابياتها، من أجل إعطاء تصور شامل لدولة اليمن الحديثة القادرة على خلق الازدهار والتقدم. وبعدها تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الذي اعتبر آنذاك بمثابة الإطار العام لكافة القوى السياسية وعموم الشعب.

0: أما على المستوى الشعبي فقد وجه الرئيس الحمدي بتكوين اللجنة العليا للتصحيح ولجان التصحيح الأساسية والفرعية، والتي تكونت في سائر الأجهزة والمؤسسات وكافة النواحي والمحافظات منذ أكتوبر عام 1975، وانعقد المؤتمر الأول للتصحيح في 16 من يونيو عام 1976. ووفقا للبردوني، فقد حول الحمدي مشروع التصحيح إلى لجان تصحيح تراءت كتنظيم سياسي، وكان الرئيس الحمدي يسعى من خلالها إلى إيجاد ما أسماه بدولة المواطنين.
1: أنا فهمت أن مسؤولية التصحيح أن احنا نكون كما أمرنا الإسلام ثوار حقيقي، مثل ما نزل رتبتي وأنا كنت عاجي أنا لازم أنزل مصالح الآخرين. دخلنا المسؤولية على هذا الأساس، فهمنا أن التصحيح إنهاء العبث، إنهاء العبث بأموال الأمة، إنهاء العبث بأمنهم، إنهاء العبث بمكدراتهم، هذا كان فهمنا للإصلاح. وكنا ماشيين وعرضت علي رئاسة الجمهورية من هؤلاء كلهم اليوم الذي يقفون في صف المعارضة كما يقولون، وأنا الذي رفضتها أنا، لأني لم أتحمل المسؤولية باسم القوات المسلحة والأمن من أجل أكون رئيس جمهورية. وقلت لهم احنا نتحمل المسؤولية في ظرف صعب، لما تجربونا ونجربكم، ولما الشعب يتبصر في ان يختار من يريد.
0: مثلت سنوات حكم الحمدي المناخ الملائم لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية من خلال الخطوات التي قام بها كل من رئيس الشطر الشمالي إبراهيم الحمدي ورئيس الشطر الجنوبي سالم ربيع علي، وأجريت أول مباحثات بينهما في ديسمبر من العام 1974 على هامش مؤتمر القمة العربي السابع في المغرب. واستمرت هذه المباحثات واللقاءات حتى جرى الاتفاق على خطوات وحدوية يتم الإعلان عنها أثناء زيارة الحمدي لعدن، والتي تم تحديد موعدها في 13 من أكتوبر عام 1977، ومنها توحيد السلك الدبلوماسي والنشيد الوطني والعلم الجمهوري، وهي الزيارة التي لم تتم.
2: طريق تعز الراهدة، والذي ستوصل إلى كرش لكي تربط شطري وطننا اليمني الواحد. فإنني أريد أن أقول إن هذا إن مشروع كهذا له أهميته الحيوية، وإذا كنا غدا سنفتتح طريق تعز التربة فإن هذا منجز آخر. وإذا قلت اليوم بأن العمل يمشي على قدم وساق في بناء طريق ذمار رداع البيضاء، وسيكون أيضا موصلا إلى مكيرس لنربط شطر وطننا الجنوبي الشقيق بطريق آخر مع الشطر الشمالي. وإذا قلت شيئا ثالثا، وهو أن طريق صنعاء مارب يجري العمل على قدم وساق في إنجازه، وسيتم ربط حريب بيحان لنربط شطر وطننا بطريق ثالث.
0: في يوم 11 من شهر أكتوبر عام 1977 وفي الساعة 11:30 مساء، نقلت إذاعة صنعاء للشعب اليمني وفاة المقدم إبراهيم الحمدي رئيس الجمهورية اليمنية ومجموعة من رفاقه في حادثة اغتيال دنيء ما يزال الغموض يكتنفه حتى اللحظة. استمر حكم الرئيس الحمدي 41 شهرا تماما من يونيو 74 وحتى أكتوبر عام 77، ورغم قصر هذه الفترة إلا أنها تعد من أكثر السنوات جدلا ومن أهم السنوات التي عاشها الشعب اليمني. لقد مثل حكم الحمدي الترجمة الفعلية لأهداف ثورة 26 من سبتمبر من خلال مشروع الدولة الحديثة الذي كان الرئيس الحمدي يطمح في الوصول إليها، وهي دولة المواطنين كوعد بدا في عيون الناس العاديين يدنو وإيدا ولكن مؤكدا.
3: أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار، ولكن الدخول إليه لا يمكن أن يتم ارتجالا ولا عفوا، لا بد من التخطيط العلمي والبرمجة القائمة على أساس من فهم ما نريد وإدراك موكب التحضر الإنساني وقيم الحياة الحضارية. أما بالنسبة للجانب الثاني وهو التمويل للخطة الخمسية، فلا بد أن يستقر في الأذهان أننا اليوم دولة مهما كانت ظروفنا، ومعنى هذا أننا لم نضع خطتنا الخمسية لكي نقول لغيرنا تفضلوا فاعطونا، بل على العكس وضعنا خطتنا لنقول لأنفسنا نحن اليمانيين المسؤولون عن تنفيذ هذه الخطة، فهي تخصنا وتهدف إلى تحقيق الرخاء والسعادة لنا.
0: كان الحمدي قد استطاع باقتدار أن يتقدم في مسارين متجاورين يبدوان متعاكسين في تصورات النخب السياسية الحداثية والتقليدية معا، فهو تقدم بخطوات متسارعة في اتجاه الدولة المركزية وشرطها احتكار الدولة وسائل الإكراه المادي، وفي الوقت نفسه وسع من نطاق المشاركة الشعبية في إدارة المجتمع بتعزيز التعاونيات أساساً. وكان أمامه تحديان: إنهاء المرحلة الانتقالية وإعادة الحياة الدستورية وإيجاد أداة سياسية تكفل تنظيم المشاركة السياسية للمواطنين.
1: وأسأل الله الكريم أن يوفقنا لأن نسير في طريق الثورة ومبادئها، وأن نثور على أنفسنا قبل أن نثور على الآخرين، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين. وهنا أتطرق إلى موضوع التصحيح، وأنا أرجو من كل الجماهير أن تتعاون مع لجان التصحيح، كما أرجو من لجان التصحيح أن تمثل التصحيح عملا وقولا ليس فلسفة وليس نقدا، وأن يكونوا هم المثال الصحيح لرجل التصحيح.
0: مستمعين الكرام، إذن حركة 13 من يونيو التصحيحية هو انقلاب أبيض في الجمهورية العربية اليمنية عام 1974، قدم إبراهيم الحمدي الذي أطاح بالقاضي عبد الرحمن الإرياني الذي كان رئيسا للبلاد حينها. ولكن ما جرى لم يكن يستهدف الإرياني، وإنما كان يستهدف القيادات القبلية في الجيش. وعمل الحمدي منذ توليه مجلس الرئاسة على التقليل من دور مشايخ القبائل في الجيش والدولة، وألغى وزارة شؤون القبائل، وقام بتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشورى. وفي 27 من يوليو عام 1975 الذي أطلق عليه يوم الجيش، أصدر قرارات بإبعاد العديد من شيوخ القبائل من قيادة المؤسسة العسكرية.
1: وأؤكد وأكرر لكم مرة ثانية بأننا وزملائي في القوات المسلحة والأمن سنكون جنود العلم والعلماء، جنود الحق. وأريد أن أقول لكم ما يأخذوا علينا، ماذا صنعنا؟ الجيش كان جيوش بتقاتل بين تالبين وبيدمر المواطنين داخل الشوارع، كل إنسان يلبس وتبه ممكن يصير يسحب أي مواطن يتصرف عليه. ماذا صنعنا؟ وحدنا الجيش، أزلنا الجيوش من داخله، أصبح الجيش اليوم ضمانة لكل إنسان. هل هذا مأخوذ علينا؟ هل هذا جريمة عاملنا؟ ماذا يأخذ علينا؟ ماذا يأخذ علينا؟ يأخذ علينا أن كان به سلطنات مناطق محكومة حكم ذاتي، أصبحت اليوم تحت أوامر الدولة، نحكم علينا هذا جريمة، هذا خيانة في حق الوطن، هذا خروج على الدين، ما نحكم عليه. أشياء كثيرة، العلم أو بناء الجيل العلمي الصادق. إحنا يوميا بالنادي، يا معاهد دينية يا معاهد علمية يا إخوان اتفضلوا، إحنا نريد أن يكون الجامع منبر حر، إحنا نريد أن يأتي، يعني لم نتردد، إمكانياتنا محدودة أمامنا لكن ما ترددنا. اثنين، هل يريدوا ان الحكم يكون في جانب والشعب في جانب؟ هؤلاء الذي خارج الان بالالاف بيتجمعوا، هل من المصلحه انهم يبقوا يشعروا ان ما فيش جانب يمكن يتبناهم الا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما فيش حكومه تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا؟
0: إن حركة 13 من يونيو التصحيحية إذن التي قادها الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي ووضع أسسها وملامحها تعد بكل المقاييس المرحلة الأهم في حياة اليمنيين، والتي تركت أثرها الأكبر في نفوسهم. وإذا كانت لم تعط حقها الكامل من الإنصاف والتقدير، فإن الأجيال القادمة هي من ستحتفي بهذه الحركة وستعمل على استعادة مبادئها وتصورها لمفهوم الدولة اليمنية القائمة على المساواة والعدالة وإعطاء اليمن الأولوية المطلقة.
1: ومن كل المناطق اليمنية نهدف هدفا واحدا، ونتكلم بلغة واحدة وهي أننا نطالب أن نعيش أحرارا كراما على هذه الأرض وأن نبني مجتمعا تسوده العدالة والحق. فإنني أعدكم بأننا سنكون إن شاء الله عند حسن ظنكم بنا ولن نتردد ولن يخيفنا أي صعوبة في سبيل أن نحقق آمالكم. أخواني كل ما أرجوه هو أن تكون مسيرتنا مسيرة الحب والتعاون والإخاء والإيمان بالله والإيمان بحق هذا الشعب في أن يعيش حرا كريما. وهناك مندسين يريدون أن يشوهوا صورة التصحيح.

0: وأنا أقول لهم لا وألف لا، فإن التصحيح مبدأ للجميع. أكرر شكري لكم وأكرر عهدي لكم مرة أخرى ولكل الأخوة اليمنيين بأننا في طريق التصحيح وفي طريق الثورة الحقيقية وفي طريق البناء، سنسير مستبدين إرادتنا وقراراتنا من إرادتكم التي هي من إرادة الله. والسلام عليكم.
1: وكن شخصا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر، وهذا الأثر شخصية صنعت أمجادا يمانية كانت يوما بيننا لكنها تركت بصماتها ورحلت. وهذا الأثر من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج محمد فرج، على إذاعة مأرب.
2: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
3: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: قادرون، من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
5: إشراف برامجي
4: مبخوت السيفي،
5: إشراف عام
4: علي الحواني،
3: قادرون
4: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.
6: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
7: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام مجدد الترحيب بكم، ونحن نمر وإياكم على هذه الحالات الإنسانية المهمة ممن ابتلاهم الله بإعاقات أو ممن كانوا من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب، لنطمئن عليهم ولننقل إليكم رسالتهم، وأنهم رغم الإعاقة قادرون على تجاوز الصعوبات والمعوقات بفضل الله وتوفيقه، ثم بتعاون ومساندة كل فاعلي الخير. أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون نرحب بكم في هذه الفقرة، فقرة ضيف التحدي، والتي نلتقي فيها بأحد أولياء الأمور الذين يبذلون قصارى جهدهم لكفالة أسرهم وإعالتهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها ورغم

0: المنطقة التي تعيقهم عن الحركة أو كسب العيش. أرحب بهذه في هذه الحلقة بالوالد مفتاح أحمد عمير المفتاحي من ضحايا الحوادث المرورية ومن المصابين أيضا بالتقزم، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، فأهلا وسهلا به. عم مفتاح، أهلا وسهلا بك في مستهل هذا اللقاء، وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
1: علينا وعليكم إن شاء الله بخير.
0: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك وعن إعاقتك.
1: الاسم مفتاح أحمد عمير المفتاحي، وجيت لهان نازح وتعرضنا مرور حادث مروري، الآن تكسرت، الآن تعبان، لا أقدر أشكى على عيالي ولا أقدر أسوي أي حاجة، وحالتي متعبة والحال يعلم بها الله، والله عيالي بلا رز بلا دقيق، وكما تشوف حالتي إنسان مكسر، وين أسير وين أفعل ما أفعل.
0: قبل الحادث والد مفتاح، حدثنا عن الإعاقة الخلقية لديك، يعني كونك الوحيد ربما بين إخوانك ولدت بحجم صغير، يعني وهي ما تسمى علميا بظاهرة التقزم، منذ متى اكتشفت الأسرة هذه الحالة وما الذي بذلته في علاجك؟
1: قزم من ساعتي وعالجوني، سمعت وعالجوني وأنا قزم من ساعتي، سمعت إنسان معوق لا معي لا ولا ما أدري وين أسير، حالتي متعبة.
0: هل بذلت الأسرة قبل، يعني في فترة طفولتك وشبابك، بذلت الأسرة وسائل لعلاجك؟
1: عالجوني وما نفع معي، مكاني كزم، سمعت ما.
0: الوحيد في أسرتك أم هناك أيضا أقران لك؟
1: الوحيد في أسرتي، والله الوحيد في أسرتي، أنا إنسان كزم.
0: الظاهر هل انتقلت إلى أطفالك أم أنهم طبيعيين؟
1: لا، أطفالي طبيعية، أطفالي يعني ما همش كزم بسع ما أنا، كلهم كبار.
0: طيب ننتقل إلى وصولك إلى مأرب ونزوحك إليها وأنت تكسب لقمة العيش، ثم اتجهت يعني مسافر على خط البيضاء كما ذكرت لنا قبل تسجيل الحلقة. ما الذي أصابك وما طبيعة هذا الحادث؟
1: هذا الحادث قدر الله علينا وإحنا ماشيين في الخط، قدر الله علينا إحنا وناس كثير، الذي ماتوا والذي توخيروا والذي تكسروا، سمعت.
0: إيش كان الحادث بالضبط؟
1: إحنا راكبين في سيارة ما نعرفها، سيارة مع واحد ما نعرفه، ركبنا معه وقدر الله عليه، موتوا الذي الركاب حقه والذي تكسروا. أنا ما أحد من
0: كان الحادث انقلاب أو صدام بين سيارتين أو إيش؟
1: انقلاب مسرع ونبعله فوق، مسرع الرجال ونبعله انقلاب وكسرنا داخل السيارة، الذي ماتوا والذي حيوا والذي تكسروا، وربك يعني على كل شيء قدير.
0: أنت كأحد المصابين في هذا الحادث و يعني إصابتك بليغة، هل بذلت جهود لعلاجك من قبل أهالي صاحب السيارة أو فاعلي الخير المحيطين بالحادث؟
1: أخينا فعل خير صاحب السيارة وعالج الذي قدر يعالجه والذي ما قدر يعالجه تحمل كثير، سمعت، الذي سامحه وسامحنا جمعة، عالجني حاجة بسيطة، سمعت، أود شوفنا يا أخي محروق الرجال الذي ماتوا الذي كذا والذي كذا، قلنا يا أخي قدر الله، ما حد يقدر يرد قدر الله، سمع قدر الله علينا سامحنا، الحين أنا مكسر والله ما أمشي من هي لما هنوك إلا وديم حقي يصقه كله من حتى المصامير، عاد هالمركبة في الحوض حق الحقو حق الظهر المصامير، والتعب الحالي علم به الله، قدر الله علينا. إحنا شوف كما تشوف حالتي إني أمشي على عصي، على عصي ما عاد أقدر أسنب، والله لا أقدر أسنب، لا أنا شي أسنب ولا أنا شي أجلس في الأرض، ما أقدر أجلس إلا على كرسي ولا على أي حاجة.
0: يعني هناك أضرار في العمود وفي الحوض أيضا،
1: الحوض وركبي وكلها تشقرة، والله العظام تكسرت،
0: السرعة كانت زائدة، لكن أن تنظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى أنه كنت من الناجين ولم تكن ممن توفى في الحادث، هذه نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها.
1: الحمد لله على كل حال، الحمد لله، وهذا قدر الله، ما حد يقدر يرد قدر الله، سمعت. واحنا يا اخي تكسرنا والذي مات والذي الرجال هذا كسر يا اخي محروق، راح سيارته انتهى، صار يعني زعمل، قلنا يا اخي هذا قدر الله، سامحوه الذي مات وسامحوه، والذي مكسرين عالجهم حاجه بسيطه وسامحوه، ما يا اخي قدر الله.
0: طيب رسالتك لكل اصحاب السيارات والذين يمشون في الخطوط السريعه وخطوط بين المحافظات، ايش رسالتك لهم؟
1: رسالتي يا أخي يا أمان يا أخي، يهدع السرعة، السرعة خطيرة، أنا كم يا ناس يقع بهم حوادث، والله كم يا ناس يكسروهم، لكن يا أخي كل واحد أبصر بنفسه.
0: هذا الطريق بالذات الذي لم يكن طريقا معروفا ولم يكن طريقا سالكا من قبل، يعني لولا يعني الحرب التي فرضت أن يكون هذا الطريق طريق رسمي للمرور بين محافظة مأرب وبين غيرها من المحافظات، من المعروف أنه لم يكن هذا الخط خطا رسميا من قبل.
1: خط كلهم يجزعوا منا إلى رداع، إلى البيضة، إلى مأرب، إلى سيئون، إلى كل بلاد. هذا الخط مشترك لكل بلاد، لصنعاء، لضمار.
0: قبل الحرب ما كانش بهذه الأهمية، ولا حد كان يمشيه إلا قليل.
1: ما أنا قالوا لي فيها أهمية، كانوا يمشوا لرداع للبيضة ويمشوا للسيئون وهكذا يعني الجنوب. وإحنا كنا نسير من أول من هذا الخط، إحنا دارين بلنا سابر جاهز. كانوا يمشوا الناس المسافرين كلهم، اللي مسافر يعني سيئون، واللي يعني مأرب، واللي يعني البيضة، واللي يعني صنعاء، واللي يعني رداع، واللي يعني ضمار، واللي هو خط واحد.
0: طيب أخي الكريم، عقب الحادث وأنت أساسا يعني لديك إعاقة من قبل ويصعب عليك تحمل كل تكاليف ومصاريف أسرتك بمفردك، زادك الحادث ألم، فإضافة إلى هذه الأعباء زادت أعباء علاجك ومداواتك والمسامير التي قلت لنا يعني من أثار هذا الحادث، ما هي رسالتك للمجتمع؟
1: والله أني عادني تعبان لما الآن، وأني أمشي بمرضي، وأني أمشي والصخيخ والصقيق في العظم. والله أني أمشي بمرضي إلا معاوك يا الله، نشقى على الجهال يا الله، نشقى لما هذا الميت تجي ونموت ربخنا. معنا جهال، معنا أسر يا أخي شاقين عليهم، وإحنا مساكين كما تشوفوا حالتنا مكسرين. يفعلوا خير يا أخي في الناس، في المساكين الذي هم مستحقين، يشوفوا مستحقين، لا يقدر يشتغل لا معه وظيفة لا معه معاش لا معه أي حاجة، يساندوهم يا أخي، نحن أخوانهم، نحن شعب يمني واحد. سمعت يا أخي، إحنا مساكين.
0: هل هناك جهات خيرية من أبناء منطقتك أو هنا في محافظة مأرب تساندك ولو بين الحين والآخر أو على الأقل في المواسم؟
1: والله يا أخي ما يساندني واحد، إني أسير إشكاع بعرقي على عيالي، وإنما يساندنا واحد.
0: طيب لو انتقلنا إلى دورك كرب أسرة وكولي أمر، تكد وتتعب رغم الإعاقة التي لديك لتربية أبنائك، يعني هل استطعت أن تصنع من هؤلاء الأبناء أيضا قصص نجاح كمتعلمين نجحوا في المدارس وحصلوا على درجات عالية؟
1: العيالي والله أني أخي تكسرت، وعادهم لا صغار، ما أقدر لهمش كبار، ما عاد سجلناهم، قلنا شو نسجلهم هني يدرسوا المدرسة، ما عاد سجلتهمش، قل الزلط يا أخي ما نعيش، منين أسجلهم؟
0: المدرسة الحكومية كثيرة أمامك، يعني أكثر من 100 مدرسة حكومية.
1: ما حاصل حكومي أنا يا الله، وإشكى عليهم حق الأكل لا يموتوا جوع، يا الله والله يا الله، ودخل حق الأكل منين يا أخي؟ أنا تعبان، تشوفني تشوف حالتي.
0: إذن الأخ مفتاح، نسأل الله لك السلامة والعافية، نسأل الله أن تنهض من أزمتك هذا، وأن يقويك الله لتعيل أسرتك ويوفقك في هذه الطريق وفي هذا المشوار.
1: إن شاء الله الله يوفق، والله يسر، والله يعطينا الخير إن شاء الله.
0: رسالة أخيرة تود إرسالها من خلال هذا البرنامج للمتابعين سواء من فعل الخير أو من عامة الناس؟
1: يساعدوني، أنا مسكين، أنا ضابح والله معوق، يساعدوني يا أخي، أنا محتاج والله لشيء يفعل الخير. تشوفوني أنا ما عاد أقدر أمشي ولا أمشي إلا فوق عصيان.
0: إذن كما سمعتم مستمعينا الكرام في هذه القصة المليئة بالمآسي والآلام، قصة إنسانية محزنة لربي أسرة انتقل إلى محافظة مأرب ليعول أبنائه، لكنه أيضا بظروف العيش والبحث عن لقمة العيش تعرض لحادث مروري في طريق رداع التي أدت إلى إصابته إصابة كاملة، حيث أنه لم يعد يستطيع الوقوف على قدميه، وكما نرى نحن هنا يمشي بعكازين. نسأل الله أن يعينه على تجاوز هذه الإعاقة وأن يعينه على تربية أفراد أسرته والبحث عن لقمة العيش توفيرها لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام نشكر باسمكم ضيفنا الأخ الحاج مفتاح أحمد عمير مفتاح من أبناء محافظة حجام مديرية حجور، ونشكره لإطلالته معنا. نشكرك شكرا جزيلا، وشهر مبارك مؤخرا، ونتمنى لك التوفيق
1: علينا، وشهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، والله يوفقنا ويوفقكم بالتوفيق إن شاء الله.
0: هدية البرنامج مستمعينا الكرام مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. نهديه هنا في منطقة الشبواني.

0: لنزع الألغام في اليمن. هذه تحية عاطرة لكم مني من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، وهي لكم من الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
2: برنامج قادرون
1: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مآرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، وفي كل حلقة من حلقاته نتناول عددا من الأمثال الشعبية. اليوم سنتناول أمثال تؤكد على أهمية وحدة الصف وأهمية تضافر الجهود في معركة المصير الواحد، تناولها من منظور شعبي. لكن قبل البدء نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد إلى أول أمثال حلقتنا، وهو المثل المعروف والمشهور اللي يقول العصا لاشتصت ما تسوق الوسك. العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسك، هكذا يقول المثل. والعصا هو عود يتخذ من الشجر للتوكؤ والضرب والتأديب، واللام هنا في لاشتصت بمعنى إذا الشص، وهو الصدع وهو الشرخ، فهو الشرخ في الشيء الصلب كالحديد والعصا والعظام، وهو يعني دائما نفرق في انفصال العظم والعصا أو غير ذلك في منطقة معينة منه، يقولون فيه الشص بسيط، شص بمعنى الصدع مما يؤدي إلى تشكل شق أو شرخ، لكن العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسك. الوسق مستمعين الكرام هو حمل البعير، وهو قدر معلوم من الحمل، يقولون الوسق أي مكيلة قدرها 60 صاعا، وهو المتعارف عليه عند الفقهاء. المقصود بالوسق في المثل الإبل المحملة وليس المحمول عليها، والتسمية هنا مجازية أي تسمية الشيء بالشيء، يقولون العصا لاشتصت ما تسوق الوسق، أي أنها ما تحرك الإبل التي تحمل الوسق، هكذا هو المعنى. والأصل في العصا في المثل الاجتماع والائتلاف، وذلك أنها لا تدعى عصا حتى تكون جميعا، فإن انشقت لم تدعى عصا. إذن العصا لاشتصت ما تسوق الوسك. وللعصا مستمعي الكرام وظيفة مهمة عند الجمالة والذين يسوقون الإبل المحاميل، ولكن لكي لا تفقد العصا أهميتها لابد أن تبقى سليمة من الكسور والتشظي والشروخ، لأنها في هذا الحال لن تؤثر ولن دائما لن تفيد في تصريف الإبل وتسييرها لكي تسارع الخطى في مشيها. وفي نفس الوقت حتى وأن ضربت الجمال وضرب البعير بها فإنها لا تؤثر، لأن فيها شص، والعصا إذا اشتصت ما عاد تنفع، يعني ما عاد حتى البعير ما عاد يختلع منها ولا عاد يخاف منها. العصا إذا اشتصت والصف إذا انشق العدو ما عاد يخاف منها. إذن لابد من توحد الصفوف. العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسق، هذا المثل يضرب للتوضيح على أثر التفرق والتشرذم، ويبين أهمية الوحدة، لابد وأن نتوحد وأن نترابط ونبعد عن الشصوص التي تحدث في الصفوف، لأن العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسق.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد. وريت هي بمعنى التمني، هي شعبية يتمنى، يقول ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد، أي تصيروا واحد، يا ثلاثة تندمجوا وتكونون واحد وتتفقوا ثلاثتكم على أمر. هذا مثل قديم، مش من اليوم، هذا مثل من آلاف السنين، ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد. ويقولون هذا المثل أنه لأب يخاطب أبناءه الثلاثة عندما تفرقوا، عندما تشتتوا، يقول يا ثلاثة ريتكم يا ثلاثة تقعون واحد، تتوحد جهودكم حيال ذلك الأمر المصيري الذي يخصكم دون سواكم، لا أن تتشتت جهودكم ويعمل كل واحد منكم بمعزل عن الآخر، أو أن يكون له رأي ينفرد به عن الآخر. ولكن بالمناسبة ليس مهم اختلاف الآراء إذا لم تؤثر على توحد الصف. ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد. من الحقائق المسلمة أن الناس معروفة دائما بثباتها بأخلاقها، لكن لا بد وأن نتوحد، ففي الوحدة قوة. نعم، إذا ما دام وحتى الإنسان البسيط يقر بهذا الشيء، فمن البديهي أن الإنسان بمفرده لا يكون مكتملا، ولكن بتعاونه مع الآخرين يتم التكامل وتصبح الأمور سهلة. ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد. وفي معنى ذلك قال السري: إذا العبء الثقيل توزعته رقاب القوم خفت على الرقاب. نعم، يشير هذا البيت الشعري إلى أن في اجتماع الشمل قوة يصعب قهرها وكسرها. وقال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرا أحادا. إذن ليتكم يا ثلاثة تقعوا واحد، مثل شعبي يضرب في الحث على التعاون والتكاتف والتعاضد والسند. إذن ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول لا تعاونت القوم ما غلبت. هكذا يقول المثل عند البعض، لا تعاونت قوم ما غلبت. يقول المثل أن القوم عندما تتعاون وعندما تتوحد وعندما تتكاتف وتخلص لبعضها البعض لن تغلب أبدا، ولن تعجز، ولن تقهر أو تذل، لأن في الاتحاد قوة. يصعب على من أراد النيل من القوم المتعاونة، يصعب عليه هزيمتها. نعم، لا تعاونت القوم ما غلبت. وهناك مثل آخر اللي يقول صاحب حربة وصاحب حزبة. والحرب بمعنى أنك تخوض به الحرب، صاحب حربة وصاحب حزبة. والحزبة التزين، يعني أنك تعملها لك سند وحزام. ومعنى المثل مستمعين الكرام، إياك أن تستد من قريبك، إياك أن تستغني عن صاحبك، حتى وإن كان منهم من لا يعتمد عليه في الأمور الصعاب، لكن لا تتخلى عن رفيقك، لا تتخلى عن صاحبك، فإنه قد يفيد في أوقات السلم، وحتى إن لم تحتاجه في الحرب لضعفه، فإنك قد تحتاجه للاستعراض به أمام عدوك. لا، دائما وأبدا لا تحاول أن تستد وتستغني من رفيقك. يضرب هذا المثل في أهمية ضرورة احتواء الجميع من الأصحاب، أي المعروف قبليا بالغرامة، على أي حال كانوا، صاحب حربة وصاحب حزبة.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. رئيس مجلس القيادة يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويوجه بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة. رئيس الوزراء يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات التصعيد الحوثي وتعزيز الدعم الدولي للحكومة. وزيرة الخارجية تبحث مع القائم بالأعمال الصيني تعزيز التعاون الثنائي وأمن الملاحة في البحر الأحمر. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بكفاءة الردع الحازم الذي أظهرته القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور وقدرتها على استعادة زمام المبادرة وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات وعتادها الحربية. جاء ذلك خلال اجتماع فخامة الرئيس أمس الاثنين ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة بعدد من محافظ المحافظات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع الزنداني والوزراء والقيادات العسكرية والأمنية المعنية لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية. وجدد الاجتماع التهنئة لأبناء الشعب اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مترحما على شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية والمدنيين، ومتمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. وخص فخامة الرئيس بالإشادة صقور القوات الجوية ووحدات الطيران المسير والمدفعية والراجمات والقناصة وجميع الوحدات البرية التي تعمل بصورة متكاملة في مختلف مسارح العمليات. وأشار في هذا السياق إلى الكفاءة العملياتية والنتائج الميدانية التي حققتها القوات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة خلال 72 ساعة في جبهات كتاف والبقة وعلب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز، ما أسفر عن تحييد 2316 عنصرا من الميليشيات بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير وأعطاب آليات وتعزيزات ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة. وأكد الرئيس أن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى بداية، وأن القوات المسلحة ما تزال تمتلك من القدرات والخيارات ما سيظهر أثره في الميدان، محملا الميليشيات الحوثية مسؤولية التصعيد والدفع بمزيد من أبناء الشعب اليمني المغرر بهم إلى محارق الموت. وجدد فخامة الرئيس دعوته إلى أبناء الشعب اليمني في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات إلى عدم السماح بزج أبنائهم في جبهات القتال، مؤكدا أن الدولة لا تطلب منهم سوى الانحياز إلى قيام الجمهورية ومؤسساتها ورفض تحويل أبنائهم ومواردهم إلى وقود لإطالة أمد الحرب والمعاناة. واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظي المحافظات والقيادات العسكرية والأمنية حول مستجدات الأوضاع الميدانية والاحتياجات والمهام المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات. وأكد فخامة الرئيس أن المرحلة الراهنة تضع على عاتق المحافظي مسؤوليات استثنائية تجاه أبناء محافظاتهم الخاضعين بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن الدولة تنظر إلى المواطنين في تلك المحافظات باعتبارهم أهلها وشركاؤها وأصحاب الحق في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. وأوضح أن العودة الآمنة تشمل كل من يبادر إلى ترك الميليشيات ومشروعها الإمامي والتوقف عن القتال أو العمل لصالحها وفق الضمانات والإجراءات الدستورية والقانونية المعلنة، بما في ذلك تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وحفظ حقوقهم القانونية. وفيما يتعلق بالتعبئة العامة، أحاط فخامة الرئيس الاجتماع باستكمال المسار الدستوري المتعلق بها، مؤكدا أنها ليست مجرد حشد للمقاتلين وإنما تعبئة وطنية شاملة للموارد البشرية والمادية والمعنوية، ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن على القيام بواجباتها. وأشاد فخامة الرئيس في هذا السياق بالاستجابة العاجلة والمسؤولة من مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة
العامة، مثمنا اطلاع المؤسسة التشريعية بمسؤوليتها الوطنية والدستورية في هذه المرحلة الاستثنائية وما عكسته هذه الاستجابة من إدراك لحجم التحديات وحرص على توحيد مؤسسات الدولة وطاقاتها في مواجهة التهديدات المحدقة بالبلاد وحماية النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية. كما أثنى فخامة الرئيس على الدور الوطني الذي تطلع به وسائل الإعلام ومنابر الثقافة والفكر والكتاب والمثقفون والناشطون في مكافحة تضليل الميليشيات وإسناد معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسساتهم الوطنية وإنهاء معاناتهم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد. وأكد الرئيس أن تضحيات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية لن تذهب هترا، ما يتطلب العمل الجاد على رعاية أسر الشهداء والجرحى وتماسك مؤسسات الدولة والتفاف المواطنين حول مشروعها الوطني باعتبارها ركائز أساسية لإنهاء التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن هاشم الأحمر. بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني عبر الاتصال المرئي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية وتطورات التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الدعم البريطاني للحكومة اليمنية في هذه المرحلة الاستثنائية. وتناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات اليمنية البريطانية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة. وصارت دولة رئيس الوزراء التطورات الميدانية الأخيرة وما تمثله الاعتداءات الحوثية من تهديد مباشر لأمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية الدولية، مؤكدا أن الحكومة وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي ماضية في تعزيز مؤسسات الدولة ودعم القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، مشددا على أن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين يظل مرتبطا بإنهاء أسباب الصراع وتمكين الدولة ومؤسساتها من أداء مسؤولياتها. وأشاد الدكتور الزنداني بالموقف البريطاني المسؤول والداعم للحكومة اليمنية وبالدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مجلس الأمن لحشد الموقف الدولي تجاه التطورات في اليمن ورفض التصعيد الحوثي وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة وحرية الملاحات الدولية، مؤكدا أهمية استمرار هذا الدور وتعزيزه في مواجهة التهديدات الحوثية العابرة للحدود. كما ثمن رئيس الوزراء الدعم التنموي والإنساني الذي تواصل المملكة المتحدة تقديمه لليمن وما أعلنته مؤخرا من مساعدات جديدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل إسنادا مهما لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية وتعزيز صمود المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجا. من جانبها أشادت السفيرة البريطانية بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية وبالحضور الفاعل لرئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن وقيادته المباشرة للعمل الحكومي ومتابعة الملفات ذات الأولوية، مؤكدا استمرار موقف بلادها الداعم للحكومة والشعب اليمني وحرص المملكة المتحدة على تعزيز أمن اليمن واستقراره ومواصلة دورها في مجلس الأمن لدعم السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، إلى جانب استمرار المساندة التنموية والإنسانية ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع القائم بأعمال السفارة الجمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشو تشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان التعاون في دعم قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وإمكانية توسيعه ليشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والتدريب وبناء القدرات. واستعرضت الوزيرة مستجدة ذات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما يشكله من تهديد لأمن اليمن واستقراره وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة في البحر الأحمر وباب المندب وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت أهمية تعزيز دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وحماية سواحل البلاد وموانئها، مشددة على أن استعادة الدولة وإنهاء تهديد الحوثي مصلحة مشتركة لليمن والمنطقة والعالم. وجددت الوزيرة حرص الحكومة اليمنية على توطيد علاقات الصداقة والتعاون التاريخية مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تحل هذا العام تمثل مناسبة للدفع بالتعاون المشترك إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد القائم بالأعمال الصيني دعم بلاده لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وللحكومة ووحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وجدد دعم الصين لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن بما فيها القرار 2216، مؤكدا حرص بلاده على أمن الملاحة وحرية التجارة في البحر الأحمر. انتهت النشرة، نعوده لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويوجه بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة. رئيس الوزراء يبحث مع السفير موكوما في البحر الأحمر. ختام نشرة قضيتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله ورعايته.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها. معا لترشيد استهلاك الكهرباء.

0: مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان.
0: تمثل ثورة 26 من سبتمبر محطة مفصلية في التاريخ اليمني، أعادت لهذا الشعب اعتباره بعد عصور طويلة من الظلام، وعبرت عن طموحاته وآماله في حياة كريمة تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة.

0: تقدم.
1: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
2: المستمعون الأعزاء، والصداح مرجعه الصدى، والطل يؤثر الندى، وعبر الأثير تتواشج الأهواء. أرحب بكم في الحلقة 26 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الألباء، في حلقة اليوم سنقف وإياكم على جديد الملفوظ وما يقوي دعائمه من مخزونه المحفوظ، ومن ذلك لقن. اللقن بفتح اللام وكسر القاف في مأرب، وخاصة مناطق الجبال، تسمية للإنسان الذي يكون حاضر الإجابة وسريعها والتعليق مع ذربة في اللسان أو الكلام، ومن به ذلك يوصف باللقانة، وخاصة إذا كان ما يحدث من كلامه لم يكن متوقعا أو منتظرا منه. كما يطلق على الطفل الذي لا يحترم أو يجل الكبير فيرد على الكلام بمثله، أو يعلق بكلام فيه جرأة، وأكبر من سنه يقولون له بطل لقانة. واللقانة من الصفات المتضادة، فهي لها ما هو ممدوح ومقبول ومحبوب، وفيها ما هو سامج ممجوج لا يستحب، وذلك خاضع أو بحسب المواقف والأشخاص ومقدار أو درجة هذه اللقانة. واللقانة في اللهجة غالبا تطلق على الشق السيء والوصف الواقع لذرابة اللسان. واللقانة تسمية عربية فصحى جاءت في لغة العربي من الفعل لقنا، قالوا لقن الشيء فهمه، وغلام لقن سريع الفهم، والتلقين كالتفهيم. وفي حديث الأخدود، انظروا لي غلاما فطنا لقنا، قالوا والاسم اللقانة، وهي معان تتواشج وتؤيد معناها في اللهجة. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات لكد. لكد بفتح اللام والكاف. اللكد في لهجة مأرب تسمية كما ذكرها لي أحمد عدلان، وخاصة في مناطق كالجوبة وغيرها تعني حقيقة الضرب باليد أو الضرب عامة. لكد فلان فلانا يلكده لكدا فهو لاكد له، وهو ملكود أي ضربه فهو مضروب. والملكدة من الناس الذليل القابل للضرب الذي لا يثور لكرامته، كما تسمى آلة دق الأشياء كالبهارات ونحوها ملكد، والجمع ملاكد، ولعل التسمية جاءت من ذلك. واللكد أيضا اسم جاء من هذا الوصف. واللكد بمعنى الضرب، والملكد اسم للمدق في اللهجة جاءت من الفعل لكد. قال صاحب لسان العرب: لكده لكدا ضربه بيده أو دفعه، ويقال لكد الوسخ بيده ولكد شعره إذا تلبد. ورجل لكد النكد لحز عسير، والألكد اللئيم اللزق بالقوم أو اللاصق بالقوم. ولكاد وملاكد اسمان، والملكد شبه مدق يدق به، وهي معان تؤيد وتؤدي معانيها كما هي في اللهجة. وفي معجم الرائد: لكده بيده ضربه بها ودفعه بها، وتلكد الشيء لزم بعضه بعضا. المستمعون الأعزاء، من المفردات أيضا يقولون لكع. اللكع في لهجة مأرب لها دلالات ومعان، فهي تعني البحث عن الشيء بشدة لشدة الحاجة إليه، كما أن لكع تعني صدمة أو انصدم بالشيء، ولكع الشيء صدمة، واللكاعة اللؤم، واللكع اللئيم، وهي تسمية فصحى جاءت عن لكع. قالوا لكعته العقرب لسعته، ولكع الولد ضرب ضرع أمه أو ثديها عند الرضاع، وما جاء هنا بمعنى الضرب وصدم الشيء كما في اللهجة. ولكع الرجل يلكع لكعا، ولكاعة لؤم وحمق ودناءة، وضيق الصدر أيضا لكع. وهناك رأي للدكتور عبد العال، فهو يرى أن فصيح هذه المفردة بالهمزة لكع وليس بالعين، أي أن لكع أصلها لكع. قال نقول في دارجتنا تلكع فلان تباطأ، والأصل تلكع وأبدلت الهمزة عينا. كذلك من المفردات لك بفتح اللام وتشديد الكاف. اللك في اللهجة هو الضغط بالكف والضم للشيء حتى يفسد استواؤه واستدارته، مثل ذلك الإناء المدور أي كالطعج، ولك فمه ضغطه بمجمع كفه. ولك فلان الإناء يلكه لكا فهو ملكوك، ضغطه فعوجه وأفسد وشوه استدارته. واللك كله بمعنى ضم الشيء حتى يعوج، سواء كان مستديرا أو مستويا. ولك لقف فلانا ضمه بشدة، سواء كان في عراك أو منعه من النطق بكلام مذموم، وقد يؤدي إلى تساقط بعض الأسنان أو خروج الدم. وفي المثل يقولون لقف ملكوك، وهو يضرب في عدم القدرة على توضيح الكلام وبيان المراد، وهو معنى مجازي. ويضرب كذلك في من به مرض أو ما يسمى لوق لا يستطيع الكلام، كما يقال لكلك الشيء للمبالغة والإكثار، واللك الدفع في الزحام. وهي تسمية فصحى جاءت من اللك. ولكك جاء في اللسان اللك الضغط. قال ابن فارس في مقاييس اللغة اللك اللام والكاف أصيل يدل على تداخل في الشيء، من ذلك اللكيك، وهو اللحم المتداخل في العظام، ويقال التك القوم ازدحموا. واللك الضرب والدفع خاصة في القفا، وهي مثل صكة، واللكاك الزحام، وعسكر لكيك متضام متداخل. والتك الرجل في كلامه أخطأ في عدم الإقناع، والتك القوم ازدحموا، واللكة الشدة، والدفعة والوطأة. وناقة ملكة أي سمينة، ولكه ضغطه. والتك الوردة تداخل بعضه في بعضه الآخر، واللكيك المتضام المتداخل. المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات لمص بفتح اللام والميم. اللمص في لهجة مأرب يقصد به البريق واللمعان للأشياء والوميض. لمص الشيء أو البرق يلمس لمصا ولمصة ولميصا، أو مضى ولمع وبرق. وقد يكون اللمص للشيء عن قرب أو بعد، كما تنطق في بعض المناطق لمص لومص لومصة، وكما يقولون أيضا تلامص يتلامص أي لمع. والضوء أو السراج يلومص أو يتلامص في الليل إذا كان بعيدا، ويرى للناظر ويبدو له فيظهر ويختفي. وكذلك النجوم في السماء، وكل جديد لا تزال له إشراقة وبريق يقال إنه يلومص. وكذلك ابتهاج الوجه وسروره ونضارته وإشراقه يقال يلومس، أو إذا مسح بكريمات تجعله لامعا. وكذلك العيون إذا بدا عليها بريق فبرقت، سواء من فرح وسرور أو غضب يقال تلومس. وعيون الدم أي القط تلومس في الظلام لومصة. واللومصة والتلامس جاءت عربية فصحى كما هي متداولة في لهجة مأرب، ومصدرها الفعل لمص، وهو من المعنى المعجمي الذي يصف به تناول الأشياء كالمزعفر الذي له بريق ولمعان، وهو إشارة عن بعد توازي ما جاء في اللهجة، وهي مما أهمل في المعاجم، وهي لغة حمير العربية اليمانية كما يرى زيد عنان والإرياني. المستمعون الأعزاء، هنا نطوي أوراق حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحايا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: في كتابه خطر الإمامة على الوحدة اليمنية قرأ أبو الأحرار محمد محمود الزبيري الواقع واستشرف المستقبل كشاهد عيان عصر كثيرا من أحداث الإمامة، خبر نهجها وأدرك مثالبها واستوعب خطرها، فغذى ذلك كله روح الثورة عليها، فراح يفكك شفراتها الأيديولوجية وممارساتها وتضليلاتها. الكتاب تناول دور الإمامة في تشظي اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي والذي نعاني من بعضه اليوم، وبنفس الوطأة التي عانى منها الثائرون الأوائل واليمنيون جميعا. كتاب يجب أن يدخل كل بيت وكل مدرسة وكل جامعة، وأن تقرأه الأجيال كي تعرف خطورة فكر الإمامة على اليمن ووحدته وسلامه وتقدمه وأمنه الاجتماعي. هذه الحلقة قراءة في كتاب خطر الإمامة على الوحدة اليمنية للشهيد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

ينوه أبو الأحرار السبيري في كتابه إلى الرغبة المجتمعية في التحرر من كل ضروب العبودية المتمثلة في الإمامة والاستعمار، وإلى التحرر من العبودية الاجتماعية الكامنة في التقاليد الرجعية والفوارق التي تميز بين طبقات الشعب. يقول الزبيري: إن الاستعمار بمواطأة الرجعية المتمثلة في الإمامة قد شرع في تقسيم اليمن، وأن الاستبداد في عهد الظلام الإمامي كان يبث الفرقة بين أبناء اليمن ويغذي بتصرفاته الغاشمة الفرقة المذهبية والإقليمية على القاعدة الشيطانية فرق تسد، وكان يفرق في معاملاته بين ما يسمى شوافعا وزيودا، وهذا ما صنع فجوة كبيرة بين اليمنيين، حيث كان يصبغ الناس في أماكن سيطرته بالطائفية ويحرضهم على من سواهم. كما كان يفرق بين القرى والمدن وينمي روح التمجيد بالعرق والسلالة أملا في تمزيق وحدة الشعب ومنعه من التكتل ضد الأوضاع القائمة آنذاك، وهو ما يفعله الإماميون الجدد اليوم الحوثيون من فرز وتقسيم مقيت في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. يقول زبيري: إن الإمامة من أساسها فكرة طائفية مذهبية يعتنقها جزء بسيط من الشعب، أما الغالبية المطلقة من الشعب اليمني فإنهم جميعا لا يدينون بهذه الإمامة، وهذه الإمامة لا تقف عند حدود سلطانها السياسي، بل تفرض على الشعب معتقدات وطقوسا وأحكاما مذهبية لا تتفق معهم، وهو سلوك يمارسه الحوثيون أيضا الإماميون الجدد اليوم كامتداد لذلك الحكم الكهنوتي، حيث يفرضون معتقداتهم على الناس في مناطق سيطرتهم من خلال إلزام الناس وخصوصا الموظفين في أجهزة الدولة وطلاب المدارس والجامعات لحضور دوراتهم الطائفية وابتزازهم لحضور مناسباتهم واحتفالاتهم الطائفية أيضا وتغيير المناهج الدراسية والتحشيد القسري. يوضح الزبيري كيف كانت الإمامة تتعامل مناطقيا وسلاليا في إدارة الحكم، حيث كانت تحصل المناصب في السلالة وإذا خرجت قليلا فإلى أيدي الموالين لهم فقط، بينما يتجرع الآخرون سياسة التجويع والتجهيل والطغيان، كما كان يفرض عليهم سلطة روحية تجرعهم من خلالها الأفكار الطائفية المسمومة ثم تطلقهم على الآخرين، وهو أيضا ما يفعله الحوثيون الإماميون اليوم من تعبئة طائفية للمجتمع الرازح تحت وطأتهم. لقد بلغ تضليل الأئمة من خلال السلطة الروحية التي كانت تستخدمها كما يروي الكتاب إلى درجة أن نزول المطر من بركات الإمام، وأن عدم نزوله بسبب غضب الإمام، وأن الطريق إلى الجنة أو النار لا يكون إلا عبر الإمام. ثم يورد الكتاب قصة توضح مدى تسلط الإمام على الشعب، حيث حلت إحدى المجاعات القاسية في اليمن ومات كثير من أهلها بعد أن أكلوا الكلاب والقطط، وكانت خزائن الإمام مليئة بالحبوب، وراح الناس يسألون الإمام يحيى النجدة فصعر خده لهم وقال كلمته المشهورة: من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. يشير الزبيري إلى انسحاق الشخصية اليمنية في عهد الإمامة، حيث حرمت عليهم قيادة بلدهم وصار التفكير فيها جريمة دينية وسياسية، وتم تشويه التاريخ اليمني واستبداله بتاريخ الأئمة وأذنابهم، وكلما ظهر بطل من أبطال اليمن يقومون بتشويه تاريخه وصورته ورميه بالكفر والفسق، وهو عين ما يفعله الحوثيون اليوم من شن حملاتهم على الحضارات اليمنية القديمة والتنقيص من قيمتها، وحملات التشويه للأحرار والرافضين لهم وتهريب الآثار وبيعها ومحاولاتهم طمس معالم الثورة والجمهورية. يشير الزبيري في كتابه إلى أن كل ملوك الأرض أقاموا ممالكهم باسترضاء من حولهم وإشراكهم في المكاسب، مهما كان ذلك الحكم طبقيا أو عصبيا، إلا الأئمة في اليمن أقنعوا الشعب أن حكمهم مستمد من السماء وما عليهم إلا خدمتهم وطاعتهم والقتال عنهم دون أن يكون عليهم أي واجب تجاه الناس. بهذه النفسية تكاد أعباء منصب الإمام تنحصر في استصفاء ثروة الشعب باسم الزكاة وقمع الانتفاضة الشعبية باسم الجهاد وقتال البغاة، ثم بناء مسجد باسم الإمام تضاف إلى جواره قبة الضريح تمد نفوذه الروحي حتى وهو في القبر. يوضح الكتاب أن الإمامة لم يكن مهمتها سوى التلبس بالدين والتظاهر بالزهد والانصراف عن عمارة الحياة والتنديد بكل نزعة إلى البناء والعمران. يقول الزبيري: إن اليمن في مهدها كانت ذات مدنية وحضارة وفنون شتى كالفنون المعمارية وهندسة السدود التي لا حياة لليمن بدونها، وقد مرت هذه العصور الإمامية ولم يبق فيها سد واحد في طول اليمن وعرضها، ناهيك عن بناء سد واحد.
يتطرق الكتاب إلى مهمة أخرى من مهام الإمام في الحكم، وهي تدعيم مركزه الروحي بين القبائل. فالإمام ظل الله ونائبه في الأرض، مدعما ذلك بالحملات الطائفية والتحريضية ضد ما يسمونهم كفار التأويل الذين لا يدينون لهم، وهم الأكثرية الساحقة الذين يسلط عليهم الإمام المدجنين والمعبئين من أتباعه بالطائفية فيسلبونهم وينهبونهم. يقول الزبيري: بعد أن فقد الهاشميون الموبوءون بالسلالية أملهم في الحكم، ذهبوا إلى اختراع حامل ديني يحملهم إلى السلطة، فعملوا على تأسيس مذهب المجرم الهادي الرسي، وفتحوا باب الاجتهاد ليتسنى لهم أن يقحموا على أصول الدين نظرية سياسية مدمرة تدعي أن الحكم لا يجوز إلا في البطنين من أولاد فاطمة الحسن والحسين. كان الاجتهاد لديهم صوريا إلا فيما يخدم الإمامة فقط، وكان محرما في المسائل الأصولية، ولهذا لم ينتفع أحد بحرية الاجتهاد، بل كان دعاة الفكرة الإمامية يعملون في أوساط الناس على تأليه وتقديس الإمام وإلغاء كل قيمة لحرية الاجتهاد وإخماد أنفاس العلماء الأحرار. ويدلل الكتاب على ذلك بقصة العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الذي ناضل ضد نزعة الإمامية المتعصبة، والذي حاول إسقاط ذكر الأئمة من خطبه في الجامع الكبير بصنعاء، فتآمروا على قتله وأزاحوه عن الخطابة واتهموه بالعداء لأنه اجتهد فيما يخالف مذهبهم. بحسب الكتاب، سعى الأئمة إلى صبغ بعض المجتمع بالطائفية والأفكار الهدوية ليكون مجتمعا طائفيا يناهض ويستهدف به غالبية الشعب، ويجعله متناحرا منهكا غير قادر على التفكير في وضعه المزري الذي أوصلته إليه الإمامة. ثم إن التقسيم المدمر من قبل الإمامة للشعب إلى قسمين زيدي وشافعي تخلله تقسيمات وتجزئات أخرى متسلسلة مستحكمة أخذ بعضها بخناق بعض، ومنحدرات كلها من هذه العلة الواحدة المزمنة وهي الحق الإلهي في حكم البشر. يستشرف أبو الأحرار الزبيري المستقبل في كتابه فيقول: إن المشكلة القاتلة هي ادعاء الحق الإلهي في الحكم، وأنها ستدور بسبب هذه المشكلة أحداث المستقبل ومعاركه، وستتعرض اليمن بسببها للأخطار، وهذا ما نلاحظه اليوم من الخطر المحدق على اليمن بسبب عودة أذيال الإمامة. والحل في رأي الكاتب أن يشطب الشعب هذه الخرافة التي تعطي لنفسها الحق في الحكم، وأن يتاح لكافة فئات الشعب فرصا متساوية في الحكم. هذا الحل يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وسيحمي حتى الذين يذهبون ضحية الأئمة، كما سيمنحهم شعور الوحدة مع الشعب، لا سلالة أجنبية كما تريد لها الإمامة والإماميون. ويختتم أبو الأحرار الزبيري كتابه بالرد على من يتهم من يرفضون عنصرية السلالة بأنهم عنصريون، فيقول: إنه من الخطأ الكبير والمنطق المقلوب أن يظن بالذين ينادون بالحكم الشعبي أنهم يثيرون عصبية عنصرية، فالواقع أنهم على العكس من ذلك ينادون بوحدة الشعب، الوحدة الصحيحة السليمة التي تستند إلى ضمانات بقائها في المستقبل دون عواصف. إن الذين يؤمنون بالعنصرية هم الذين يدافعون عن الفوارق والامتيازات التي تفصل بينهم وبين فئات الشعب، ويصرون على أن يتميزوا على الشعب وينفردوا بحقوق سياسية واجتماعية، كأنهم لا يقبلون أن يكونوا في عداد أبنائه ولا في مستوى إنساني كمستوى إنسانيته. هذه النزعة المتعالية هي النزعة العنصرية، وهي أخطر شيء على الهاشميين أنفسهم وعلى مستقبلهم، سواء عاشوا في اليمن أو في أي قطر عربي آخر. فما من شعب من شعوب العرب يقبل تأليه بعض سلالات منه أو تميزها عليه بأي حق من الحقوق. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله. برنامج بالمسند.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تمثل ثورة 26 من سبتمبر محطة مفصلية في التاريخ اليمني، أعادت لهذا الشعب اعتباره بعد عصور طويلة من الظلام، وعبرت عن طموحاته وآماله في حياة كريمة تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
4: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
5: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
6: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
7: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
8: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
7: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
9: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
10: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
9: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
11: السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، والتي نستعرض فيها قيام جماعة الميليشيا الحوثية بهدم وتدمير المساجد، ابتداء من مساجد دماج في صعدة شمالا وصولا إلى مساجد كريتر في عدن جنوبا.
12: وريحوب
13: غو
12: هيا عد قوموا
13: أنه قو
12: قوموا نش نفجر الجامع.
13: ها قلعة تفجر ذا الحال،
12: ما رأيكم نفجر انتو داخل؟
13: لا لا عنقوم، يلا يلا
12: قوموا حرقوا. بزوا الشعارات، بعدوا الشعارات، ولا عن فجر الجامع بالشعارات، يلا صح الختمة، بز الجهاز الجهاز الجهاز أنا عايش غلونا صلاة التراويح وقرآن
13: وقعنا في الجبهة.
11: يفخخون مساجد اليمنيين المسلمين، ثم ومن على مقربة منه يوثقون وبكل صفاقة إجرامهم وهم يفجرون بيوت الله ويطلقون زعيقهم المعروف الموت لأمريكا. هذه هي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.
14: وحدها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا من تستهدف بيوت الله التي يذكر فيها اسمه وتتجاوز المحرمات. 740 مسجدا تعرضوا للتفجير والنهب والقصف من قبل الجماعة. احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى، تليها محافظة صعدة ثم تعز وغيرها من المحافظات، وحولت البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واختطفت 150 من أئمة المساجد وخطبائها وزجت بهم في السجون لرفضهم توجيهات الميليشيات باتباع الخطاب المذهبي والطائفي. ذاك ما أفصح عنه وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية.
15: وزير الأوقاف عندما تحدث عن هذه الأرقام فكان ذلك بموجب إحصائيات دقيقة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد، أحصت هذه الاعتداءات فكانت أكثر ما 150 مختطف لدى الميليشيات الحوثية من مسجد، بين تدمير جزئي وتدمير كلي في عاصمة صنعاء وفي صعدة، حتى صعدة تعرضت فيها المساجد للقصف والتدمير بأيدي أهل صعدة.
14: لا يحتاج الأمر إلى دليل، فمسجد الخير والاعتصام والكوثر والأنصار في مدينة تعز نماذج لاستهداف الميليشيات للكثير من المساجد بالقصف المدفعي بهدف إنهاء رسالتها التنويرية والإشعاعية. يقول مراقبون
16: هم يستهدفوا هذه لأنها مركز إشعاع المساجد وهكذا.
14: أهداف غير وطنية وغير سليمة هي تلك التي تخفيها الميليشيات الحوثية الإيرانية من وراء استهدافها للمساجد واختطافها لأئمتها كما يرى اليمنيون.
11: استهداف الحوثيين للمساجد ودور القرآن ملمح بارز من ملامح مسيرة التكفير والتفجير منذ بداياتها، وإذا كان الإعلام الدائر في فلك إيران يحاول أن يغطي الجرائم بمغالطاته، فإن اليمنيين باتوا يعرفون اليوم كيف تحولت مساجد الله إلى أماكن تفضح قبح هذه الميليشيا الخبيثة وحقدها على اليمنيين وعقيدتهم. حول الحوثيون المحراب إلى مكان للهو والعبث، وأصبح المسجد مكانا للمقيل والتسلية، وتراكمت الأوساخ في المساجد بشكل يفضح ممارسات هذه الجماعة وعدائها الذي تكنه ليس فقط على مخالفيها وإنما على مساجد الله التي ظلت لمئات السنين مصانة ومقدسة وأماكن لاستراحة النفوس والتقرب من الله. هذا الرجل ينقل لنا من أحد مساجد مديرية بيحان في محافظة شبوة بعد تحريرها من الاحتلال الحوثي الحال الذي أصبحت عليه بيوت الله في المنطقة بعد أن تم طرد الميليشيا منها.
17: هذا مسجد قرية المحاسنة في منطقة الخيضر، هذا ضاحية المسجد، مزبلة هؤلاء المجرمين. طبعا هذا الزبادي الأصفر خصوصي تبعهم، ما نشوفه إلا معهم هذا الزبادي والحقين هذا الأصفر. وها كيف تركوا المسجد مكان للتخازين؟ هذا المسير القرآني ها؟
18: هذا مسير
17: شيطانية. انظروا إلى المسجد، مقر للنوم، مقر للراحة، مقر عسكري لأمورهم العسكرية، للتخازين وغيرها. هذه زبائلهم وبقايا أكلهم، ولا يكلفوا أنفسهم حتى عناء أن يرموا زبائلهم من داخل المسجد، قبحهم الله. هذا المسجد وتجي وبكل بجاحة الثقافة القرآنية، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية في الواقع، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية كما شاهدوها في الواقع. المسجد قلبوه مزبلة، بيت الله قلبوه مزبلة.
11: الميليشيا المعتدية على كل المقدسات بدت حريصة على تنويع اعتداءاتها على المساجد، فوفقاً لتقرير صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن فقد انتهك الحوثيون حرمة 750 مسجداً، أما أشكال الانتهاكات فجاءت بحسب التقرير على النحو التالي:
19: تفجير 80 مسجداً، قصف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة 41 مسجداً، احتلال 157 مسجداً وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، احتلال 27 مسجداً وتحويلها إلى مقرات للميليشيا، اقتحام 117 مسجداً ونهب محتوياتها، مداهمة 178 مسجداً والقيام بفرض خطباء وأئمة فيها بالقوة، اختطاف 150 من الأئمة والخطباء والمصلين. الإحصائية المرعبة التي شملها التقرير لا توثق لكل اعتداءات الميليشيا، كما أنها تكتفي بإيراد المسجد في بند واحد من بنود الانتهاك، وإن تكررت بقية الانتهاكات في المسجد

0: ذاته.
1: ورصد التقرير ذاته أن الحوثيين فجروا وقصفوا مئات المساجد واختطفوا عشرات الأئمة في عدد من المحافظات اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين اختطفوا 150 من الأئمة والخطباء، ووثق ما ارتكبه الحوثيون طوال 4 سنوات منذ حربهم على منطقة دماج بمحافظة صعدة عام 2013 وحتى نهاية عام 2016، وكان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر منها بواقع 282 مسجداً، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجداً. ليس غريباً على ميليشيا تقتل النفس التي حرم الله، ليس غريباً عليها أن تعتدي على أماكن تتعبد فيها هذه النفوس وتسكن فيها الأرواح. فمن يقتل الإنسان يصبح كل شيء في نظره مباحاً وطبيعياً، حتى وإن كان تفجير المساجد وهدمها واستباحتها والعبث بمحتوياتها.
2: قبل أن أتكلم عما فعلته الميليشيا ببيوت الله، الميليشيا تقتل، تزهق الأرواح، تيتم الأطفال، ترمل النساء. المواطن اليمني أعظم حرمة من المسجد، أعظم حرمة من الكعبة. فكون هذه الميليشيا تقدم على قتل الأبرياء وتزهق الأرواح، أرواح المسلمين، إذن فليس مستغرب عليها أن تعبث بالمسجد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الكعبة: لئن تتساقط الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذه الكعبة المقدسة المبجلة التي نقدم أرواحنا دفاعا عنها بكل رضا، هذه الكعبة التي يطوف بها الملايين من المسلمين يحبونها يجلونها، هي حرمة المسلم أعظم منها. فإذا كانت هذه الميليشيا قد أقدمت على انتهاك حرمة المسلم في اليمن، فليس غريبا عليها أن تنتهك حرمة المساجد.
1: الحوثية حركة معادية وباغية على كل شيء، لا يقيد حركتها مواثيق ولا عهود أو مقدسات ولا قوانين أو أعراف. لذلك كانت المساجد ودور القرآن ومحاضن العلم هي العدو الأول لهم بعد الإنسان في اليمن. الواضح أن الميليشيا الإنقلابية لو كان بيدها أن تدمر جميع المساجد في اليمن لفعلت، لكنها تقوم بتفجير المساجد في المناطق الخاضعة لها بشكل كلي والتي لا يوجد فيها من يقول كلمة لا. لكن المناطق التي لا زالت تخشى من انتفاضها وتقلق من ردود أفعال أهلها تقوم بتغيير الخطباء فيها وإحلال آخرين من التابعين لها والمنغمسين في فكرها الحوثي السلالي ومذهبها المتطرف. ولكن قد تتساءل عزيزي المستمع، لماذا لا تستفيد هذه الجماعة من المساجد وتحول منابرها لتصبح من تفجيرها؟ يجيب على هذا التساؤل الدكتور بن موسى العامري، نائب رئيس علماء اليمن ومستشار الرئيس الجمهورية.
3: ذات مرة في مؤتمر الحوار الوطني سألت أحد قادة الحوثيين بعد أن فجروا مسجد كتاف، وقلت له لماذا تفجرون المساجد؟ كان الأولى أن على الأقل تستفيدوا ونتصلوا فيها، أنتم يدعونكم من أهل الإسلام ومن أهل الدين، ليش ما تصلوا فيها بدل ما تفجروها؟ قال لي هذه مساجد منافقين. إذن البعد الأول الذي ينطلقون من في تفجير المساجد أنهم يكفرون مخالفين، فهم في الحقيقة التكفيريون، يرمون غيرهم بالتكفير، ولا في الحقيقة أنهم يحكمون على مخالفيهم الذين ليسوا على مذهبهم ولا معتقدهم بأنهم يعني منافقون أو بأنهم كفار. من هذا المنطلق يستبيحون بعد ذلك الدماء ويستبيحون الأموال ويستبيحون المساجد ويستبيحون كل الحرمات، لأنه إذا قد أسقط رابطة الإسلام بينه وبين مخالفه فما دون ذلك يعني خلاص انتهت المسألة. هذا البعد الأول. البعد الثاني أنهم أصحاب مشروع فكري عنصري عقائدي متطرف مغالي، ولهذا لا يرون أبدا أن هناك من هو على دين أو على الجادة أو على أي منهج سوى ما هم عليه من التعصب والتنطع في هذا الاتجاه.

0: التسيد على الآخرين. أكيد بكل تأكيد هذا الجماعة جماعة دموية، جماعة إجرامية، يعني تتباهى بأنها قتلت الآلاف من الجنود ومن الجيش. الجهة التي يعني تستبيح الدماء يسهل عليها بكل بساطة أن تستبيح المساجد. هي جماعة لا تعرف طريقا للسلام، لا يعرفون التعايش مع الآخرين، لا يعرفون إلا أنهم سادة والبقية من بقية الشعب اليمني يجب أن يكونوا تحت خدمتهم ومسخرون لمصالحهم ومنافعهم. بكل تأكيد يعني هذا التوجه وهذا المسلك لا يمكن أن يكون مقبولا من عامة أبناء الشعب اليمني، ومن ثم فإن خطرهم يتمثل في كونهم أداء أيضا لغيرهم، ليس لديهم منطلق وطني أو مشروع وطني، وإنما هم آلة للمشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، ومن ثم يريدون أن يكونوا يعني أداة من أداة هذا المشروع الذي يهدد ليس فقط الشعب اليمني ولكن يهدد دول الجوار، يهدد المجتمع الإقليمي، يزرع الفتنة في الشعب اليمني. ولذلك ترون أنهم لا يمكن أن يعبروا أن يمرروا مشروعهم إلا بإثارة الفتنة وإثارة الفرقة، كما كان يفعل اليهود من قبل في إثارة النعرات والخلافات، فالناس ما زالوا يفعلون اليوم كذلك. المشروع الحوثي لا يمكن أن يقوم إلا على أمرين أساسيين: واحد التفريق في المجتمع وزراعة الفتن بين الناس، الثاني وهو منابة الجهل وإبعاد الناس عن دينهم، عن المساجد، عن دور القرآن. ولهذا تجدون خصومهم بدرجة أساسية هم منابة العلم، منابة الجامعات الشرعية، المعاهد الشرعية، المساجد، دور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الناس إذا توعوا وفهموا دينهم وفهموا إسلامهم على الوجه الصحيح، الكتاب والسنة، تحصنوا منهم. فلذلك هم في توجههم يتجهون نحو تجهيل المجتمع وإبعاد المجتمع عن دينه حتى يستحمروا المجتمع.
1: الخلل عند هذه الميليشيا والعداء الذي تكنه للشعب اليمني لا يكمن وراءه البحث عن تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية فقط، فالمشكلة في عقيدتهم التي ترى أنهم أسياد ونحن عبيد، وأننا على ضلال، وأنهم وحدهم على طريق الحق. حول المسألة العقدية يشرح لنا الدكتور محمد عيضة شبيبة، مستشار رئيس الجمهورية ووكيل وزارة الأوقاف، يشرح نظرة الحوثيين لغيرهم ومشكلتهم الحقيقية معنا نحن اليمنيين.
2: البعد العقدي لهذه الميليشيا هي لأنها ترى أنك كافر ومسجدك مسجد ضرار، إذن طبيعي جدا أن يفجر. هذا هو البعد العقدي عند هذه الجماعة، عند هذه الميليشيا. ولا بد أن يفهم أبناء اليمن عقيدة هذه الجماعة وفكر هذه الجماعة وتراث هذه الجماعة. المسلم لا يمكن أن يفجر مسجد، لا يمكن أبدا، لكن هم يفجروا لأنهم لا يروننا على الإسلام ويرون أننا كفار تأويل، وبالتالي مساجدنا مساجد ضرار. فهذا التصرف هو تصرف من وجهة نظرهم وحسب رؤيتهم العقدية تصرف شرعي 100%، تفجير المساجد. البعد العقائدي لابد أن يكون واضح في قضية تدمير المساجد وتفجير المساجد، واضح البعد العقدي والبعد الفكري. وإلا لو كانت جماعة سياسية بحتة ليس لها علاقة بالبعد العقدي الفكري عندهم لاستثمرت هذا المسجد واستفادت من هذا المسجد ولا ما فجرت هذا المسجد. بعض المساجد التي يصعب عليهم تفجيرها يصعد على المنبر جاهل عاقل والديه، لا يرى عليه أثر الطاعة ولا ما يعرف يتوضأ، ومليان القنابل والآلي والآربي، يجي يصعد على المنبر ويسب لك المسلمين، يبدأ من عند أبي بكر ويمر على معاوية وعائشة أبي هريرة والبخاري وابن تيمية والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، ولا يتوقف إلا عند عبد ربه منصور هادي، يسب الناس كلهم ويلعن الناس كلهم ويحول المنبر إلى شتائم ودعششة الناس وتكفير الناس وإنزال آيات النفاق في الناس. يعني يقتحم المسجد بالقوة، طبعا مجموعة يقتحمون المسجد بالقوة، الناس رايحين يصلوا، مواطن عادي ما عنده سلاح ولا شيء، والطفل الصغير ابنه معه يوم الجمعة، يتفاجؤهم في المسجد ينتظرون خطيبهم المعروف المعهود الذي يتكلم عن الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام، يتفاجؤوا بمجموعة من الميليشيا.

0: ميليشيا مدججة بالسلاح يقتحم المنبر غصب أمام الجميع، ويصعد هذا الجاهل حقه ويتكلم ويسب ويشتم ويلعن. الناس فطرتهم سليمة وتدينهم سليم، على طول يخرجون من المسجد ويتركون المسجد. إيش قيمة الـ يعني المنبر إذا سأحوله إلى سب وشتم وتكفير وإنزال آيات النفاق في الناس وآيات الكفر في الناس؟ هذه الميليشيات عجيبة غريبة لا يحكمها قانون، يعني لن تلتزم بقانون، ولا هي ملتزمة برسالة الإسلام، ولا هي ملتزمة بعادات وتقاليد اليمنيين، تعايشهم وجمال يعني حياتهم وتعاملهم مع المساجد واحترامهم للآخر، ولا هي ملتزمة بأخلاقيات وبحق الإنسان. يعني كل شيء في قاموسها جائز، الحرام في قاموسها فقط الذي لا تستطيعه، فقط كل شيء جائز. تكفير الناس رسالتها، تفجير المساجد منهجها، دعششة الناس طريقتها، يعني اعتقال الناس، خطف الناس، نهب المساجد، تحويلها إلى مخازن، تفجير، كل عمل مشين هو منهج هذه الجماعة. ما تستطيع تحاكمها إلى شيء، ما تستطيع تحاكمها إلى فقه، إلى عقيدة، إلى منهج.
1: لا تتورع ميليشيا الحوثية الانقلابية عن استهداف بيوت الله بصواريخها في أي مكان وتحت أي ظرف، وليس ببعيد عنا ما قامت به هذه الجماعة الإجرامية من قصف المصلين داخل مسجد كوفل في صرواح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين والذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
2: ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد، وهذه المرة تستهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، مسجد معسكر كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كان هدفا لهجوم صاروخي شنته الميليشيات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الميليشيات اعترفت في خبر بثته على وكالتها الإخبارية بأنها قصفت معسكر كوفل بصواريخ زلزال واحد وقذائف مدفعية. موقع التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني أكد أن الميليشيات قصفت المسجد بصاروخين موجهين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. مصادر الجيش الوطني توقعت ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لاكتظاظ المسجد بالمصلين، ونظرا لأن عددا من المصابين إصاباتهم خطيرة. وفي مرات سابقة قامت ميليشيات الحوثي بتفجير مساجد في محافظات يمنية عدة، وكذا منازل مدنيين وخصومها السياسيين.
1: لا يمكن أن يخضع اليمنيون لهؤلاء الغزاة، فهم يقدسون معتقداتهم ويؤمنون بهذا الدين وبسماحته، ويعرفون جيدا الخطر الذي يتهددهم ويستهدف عقيدتهم. لو ترك المجال للميليشيا أن تعبث في بلدهم وتعيث في مساجدهم وتنشر الفساد وخطاب الكراهية والتحريض على الموت في سبيل أفكارها الزائفة، فعادة ما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمشاهد احتجاجية من داخل مساجد العاصمة، والناس يخرجون منها محتجين على فرض خطيب من الجماعة الحوثية. في المقطع التالي نستمع إلى واحد من هؤلاء وهو يمنع مسلحي الميليشيا الحوثية من فرض إمامها على الناس في المسجد قائلا إنه مرفوض. هكذا هي جماعة الحوثي، سرطان خبيث زرع في وسط هذا الشعب، ينفر منها ومن أفكارها الطائفية التي تحاول فرضها بالقوة، تحاول دائما أن تحول بين دين الله وعباده، تغير من معتقداتهم وتفرض عليهم مشروعها المذهبي والطائفي، لا تفقه شيئا في أمور الاختلاف والتعايش مع الآخر، الآخر اليمني، المسلم المسالم لم تقبل أن تتعايش معه. منذ توسع الميليشيا وسيطرتها على مناطق عدة في بلادنا، يأتي شهر رمضان المبارك فيبدأ اليمنيون معركة التمسك بشعائرهم الدينية، فالحوثيون يمنعون المساجد من أداء صلاة التراويح بحجج واهية، منها أن أصوات المساجد تزعج الناس ليلا. تخيلوا، أصبح الحوثيون يخافون على آذان اليمنيين من إزعاج ميكروفونات الأذان، لكنهم لا يرون حرجا في تفجير منازلهم ودور عباداتهم والصراخ بكذبهم داخل المساجد وبعد كل صلاة بشعارهم الزائف الذي بات اليمنيون يعرفون كم هو كاذب وخادع.
3: أطلقت الميليشيات الحوثية تهديدات لأئمة المساجد بالعاصمة صنعاء بمنع صلاة التراويح في خطوة مثلت استفزازات للمصلين وعكست التوجهات الطائفية للجماعة. الأئمة أفادوا بأن الميليشيات الحوثية لا تغادر المساجد إلا بعد إرغام الأئمة على توقيع تعهدات بإلغاء المحاضرات والندوات والدروس الدينية داخل المساجد وإطفاء مكبرات الصوت، وأوضحوا أن الشروط التي أمليت عليهم تتضمن الدعاء للجماعة ولمقاتليها في جبهات القتال.
1: ما هو موقف القانون الدولي من هذه الميليشيا وتصرفاتها؟ وكيف للمنظمات الحقوقية اليمنية أن تعري جرائم الميليشيا تجاه اليمنيين؟ الدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي يتحدث عن معلومات مهمة وخطيرة في هذا الجانب، فلنتابع.
4: ما تقوم به ميليشيات الحوثي هي جرائم يندى لها جبين البشرية. هم ارتكبوا جرائم لم ترتكب في التاريخ الحديث، لا من قبل هتلر ولا من غير هتلر. هذه الجرائم في الاعتداء على المساجد ودور العبادة والمستشفيات هي تدخل ضمن جرائم الحرب، وبالتالي يجب على المجتمع اليمني أن يكون جادا في محاربة هذه الميليشيات، كما يجب على المجتمع الدولي أن يحارب هذه الميليشيات الإرهابية التي تسيء إلى مفهوم الإنسانية. هذه الميليشيات التي عاثت فسادا في الأرض بحجة أنها هي من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام وهي مسموح لها أن تقتل وترهب، هذه الميليشيات الإرهابية التي قتلت الأطفال هي نفس الميليشيات الإرهابية التي تذبح السنة في العراق وتذبح الشعب السوري. يجب فضح هذه الميليشيات ويجب محاكمتها. هذه من نفس السلالة الدنيئة السيئة التي تعتبر نفسها فوق القانون. هذه ميليشيات هي لم تفتكر إرهابا فقط، بل هي خلقت الإرهاب في العالم العربي والعالم الإسلامي. هي من خلقت داعش والقاعدة وغيرها، وهي من تدعي أنها مسيرة بأمر الله فيما هي الحقيقة مسيرة بأمر الشيطان. المطلوب إظهار هذه الميليشيات إلى العالم الغربي، المطلوب توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا التي تدعي أنها تحارب في اليمن من أجل السلالة. المطلوب أن يقوم المجتمع اليمني بنبذ هذه الميليشيا. المطلوب من الحقوقيين اليمنيين توثيق هذه الجرائم وتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى المحاكم الدولية. نحن نعرف أن هناك تحالف سري بين هذه الميليشيات وبين إسرائيل، لأن اللوبي الصهيوني كان ضاغطا في مجلس حقوق الإنسان لدعم ميليشيات الحوثي وأجرامهم. هم يعملون وفق أجندة إيرانية، وفق دعم مالي فظيع، ونحن شاهدنا بأم العين كيف كان اللوبي الصهيوني. كان الأمر واضحا جدا عن هذا التحالف السري والدعم الضمني والعلني لتلك الميليشيات لتلك الانتهاكات لقتل. كانوا يبررون قتل الشعب اليمني، كانوا يبررون قصهم للمساجد والمستشفيات، كانوا يبررون لهم قتلهم للشباب اليمني وللشعب اليمني وتحكيرهم للشعب اليمني الجواهية.
1: الدور اليوم علينا نحن في وسائل الإعلام من جهة، وعليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة تجاه أبنائك أن تكشف لهم زيف وعوار وادعاءات هذه الميليشيا، أن تحمي ابنك منها ليس بإبعاده عن جبهات القتال فقط، بل بتحصين أفكاره ووعيه من أفكار هذه الميليشيا وخرافاتها. فنحن اليوم في عصر القراءة والوعي، ولا يمكن لمدعين جهلاء مثل هؤلاء أن يصعدوا على ظهورنا وظهور أبنائنا ويدمروا وعينا وديننا. هذا الدين الذي يأمرنا بتقبل الآخر والاختلاف معه في الفرعيات والتعايش مع أهل الديانات المختلفة فضلا عن أصحاب المذاهب والنحل من المسلمين، لا يشبه أبدا دينهم المستورد الذي يقتلنا بدم بارد ويفجر مساكننا ودور عبادتنا، وهم يرفعون شعارات ما أنزل الله بها من سلطان.
0: توعية لشعبنا اليمني المبارك لابد أن تكون مستمرة، والتحذير من هذه الميليشيا وأفكار هذه الميليشيا لابد أن تكون مستمرة مع أنفاسنا، مع استيقاظنا، مع نومنا، في ليلنا، في نهارنا، في صحيفتنا، في قناتنا، في وسائل تواصلنا. لابد أن نحذر من هذه الميليشيا، نكشف عوارها، نبين أفكارها، ندرس، يعني يدرس أبناءنا إجرامها، رموزها، جرائمهم، إرهابهم. لابد أن نصنع حاجز بين الشعب وبين هذه الميليشيا، حاجز فكري، حاجز توعوي. يعني يأتيك الإنسان الريفي البسيط، هذا يدعي أنه ابن رسول الله وأنه من أهل البيت وأن اليمني إذا خذله فماذا سيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر خذل النبي بنفسه، خذل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسكت؟ اليمني بطبعه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم، وهم اللي نصروا النبي أهل اليمن ونصروا الإسلام. فعندما يجي هذا الكذاب المدعي يقول أنا ابن النبي، الإرهابي القاتل يقول أنا ابن النبي، ونحن نسكت، يعني أضفنا قداسة على هذا. وبالتالي إذا أنت ابن النبي وإحنا سكتنا والمسكين صدق إنك ابن النبي، إذا أمر وأنا سأنفذ وسأكون سلاح تبعك، لما سأقتل سأفجر لأني أتبع تعاليم ابن النبي. لابد أن يفهم شعبنا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالنبي، ولا علاقة لهم بالدين الصحيح، ولا علاقة لهم بالإسلام السمح، ولا علاقة لهم بتعاليم القرآن. هذه جماعة عنصرية حاقدة قاتلة إرهابية من قبل 1200 سنة، ليس من اليوم وحتى اليوم. لابد من توعية مستمرة صادقة جادة من الجميع، ولا يعذر أحد، لا يعذر السياسي، ولا أحد يمسك العصا من الوسط، ولا نغض الطرف عن هذه الجرائم، ولا بد أن كلنا نحذر منها ونوعي أنفسنا وأبناءنا. يعني ابني وابنك وابن المسؤول الفلاني لابد أن يعرف هذه الميليشيا ويقرأ عنها كما يقرأ في صف أول ابتدائي الحروف والمنهج المدرسي. عندها سنفلح ونتجنب المقابر ونتجنب الفتان ونتجنب الكوارث اللي دائما تتجدد علينا من هذه السلالة العنصرية.
1: إذن هي معركة لن تنتهي إلا حينما نفرض على أهل هذه المسيرة الشيطانية أن تتوقف عن بث قبحها في أوساطنا. معركة لها سلاحان، الأول بندقية تحارب ميليشيا مسلحة مارقة على الدولة ومنقلبة عليها، والآخر سلاح الوعي والفكر. مستمعينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. دمتم في أمان الله. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: صباح الخير مستمعين الأعزاء، وصباح الخير لكل الذين يستقبلون هذا الصباح بقلوب تعرف أن الحياة مهما ازدحمت تفاصيلها لا تزال تمنحنا أسبابا جديدة لنبتسم وفرصا تستحق أن ننتبه إليها. صباح الخير لمن استيقظوا مبكرا، ولمن بدأوا يومهم بأمنية، ولمن يحملون في داخلهم أحلاما لم تصل بعد لكنهم لم يتوقفوا عن الإيمان بها. مستمعين الكرام، هناك حقيقة جميلة قد نغفل عنها وسط انشغالنا بالتفاصيل اليومية، هي أن الحياة لا تطلب منا أن نكون في أفضل حالتنا طوال الوقت، ولا أن نمتلك إجابات لكل الأسئلة، ولا أن نصل إلى كل ما نريد في توقيت محدد. أحيانا كل ما نحتاجه هو أن نمنح أنفسنا فرصة أخرى أن نتعامل مع يومنا الجديد باعتباره مساحة مفتوحة لا نسخة مكررة من الأمس. فليس بالضروري أعزائي المستمعين أن يكون هذا الصباح امتدادا لما أتعبنا بالأمس، وليس علينا أن نحمل كل ما حدث معنا إلى اللحظة الجديدة. هناك أشياء تستحق أن نتذكرها، وأخرى يكفي أننا تعلمنا منها، وهناك تجارب لم تكن كما تمنينا لكنها كشفت لنا الكثير عن أنفسنا وعن الحياة من حولنا. ولعل أجمل ما يمكن أن نفعله لأنفسنا في هذا الصباح هو أن نتعلم كيف نبدأ من جديد دون أن نشعر أن البداية الجديدة تعني أننا خسرنا كل شيء أو كل ما سبق. فكل خطوة قطعناها حتى وإن لم توصل إلى المكان الذي نريده أضفت إلينا شيئا، ربما خبرة وربما وعي وربما قدرة أكبر على فهم ما نريد حقا. مستمعين الأعزاء، نحن نعيش أحيانا وكأن الحياة سباق طويل، نراقب في خطوات الآخرين ونقارن بداياتنا بنتائجهم، ننسى أن لكل إنسان حكاية خاصة وظروف التي لا يراها الجميع وتوقيت الذي لا يشبه توقيت أحد. لكن الحقيقة أن التأخر عن موعد رسمناه لأنفسنا لا يعني أننا تأخرنا عن الحياة، وأن اختلاف الطريق لا يعني أننا نسير في الاتجاه الخطأ. هناك من يصل مبكرا، وهناك من يحتاج إلى وقت أطول، وهناك من يكتشف في منتصف الطريق أن وجهته لم تكن كما تخيلها. كل ذلك أعزائي المستمعين جزء من التجربة الإنسانية. لا تجعلوا المقارنة تسرق منكم متعة ما تحقق، ولا تجعلوا انشغالكم بما ينقصكم يحجب عنكم رؤية ما امتلكتموه بالفعل. فقد يكون الشيء الذي تعتبرونه عاديا اليوم هو الأمنية التي كان يتمناها شخص آخر بالأمس. قد تكون اللحظة التي تعيشونها الآن هي اللحظة التي ستتذكرونها بعد سنوات وتقولون كم كانت جميلة وكم مرت سريعا. لهذا لا تؤجلوا سعادتكم إلى حين اكتمال كل شيء، ولا تربطوا راحتكم بتحقيق أو بتحقق جميع الأمنيات. استمعوا أو استمتعوا بالتفاصيل الصغيرة، بالكلمة الطيبة وباللقاء الصادق، بالإنجاز البسيط وبكل لحظة تمنحكم شعورا بأنكم ما زلتم قادرين على الاستمرار. السعادة ليست دائما حدثا كبيرا يغير حياتنا، قد تكون شعور هاد بالرضا أو لحظة امتنان أو سلام داخلي نصل إليه بعد أيام طويلة من التفكير. ومن المهم أن ندرك أن القوة لا تعني أن نمضي دون تعب، ولا أن نبتسم في كل الظروف، ولا أن نخفي ما نشعر به حتى لا يراه الآخرون. أن واصل الطريق لا لأننا الطريق أو لأن الطريق سهل، بل لأننا نؤمن أن ما زال في العمر متسع للمحاولة، وأن الإنسان يستطيع أن يتغير ويتعلم ويعيد اكتشاف نفسه في أي مرحلة. لا تنسوا أعزائي المستمعين أن تعيشوا حاضركم، امنحوا الآخرين من لطفكم، لكن لا تنسوا أن تمنحوا أنفسكم شيئا من هذا اللطف. احتفظوا بالأمل لا لأنه يضمن أن كل شيء سيحدث كما نريد، بل لأنه يساعد على أو يساعدنا على رؤية الاحتمالات التي قد لا نراها حين يسيطر علينا اليأس. وتذكروا دائما أن الإنسان لا يقاس بعدد المرات التي تعثر فيها، بل بما تعلم من رحلته وبقدرته على أن يظل إنسانا مهما ازدحمت الحياة من حوله. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم صباح جميل وصباح هادئ، وسنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر زميلي نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

نعود لكم أعزائي المستمعين في هذا الصباح وفي هذه التغطية المباشرة من حلقة قهوة مغربية وإلى فقرة الصحيقة مع انتهاء الصيف. كيف نستعيد صحيقا لدخول فصل الشتاء؟ مستمعين الكرام، مع انحسار حرارة الصيف تدريجيا تبدأ ملامح فصل جديد في الظهور، تتغير درجات الحرارة وتصبح الأجواء أكثر برودة. نعم، تصبح الأجواء أكثر برودة في ساعات الصباح والمساء وتتغير معها بعض العادات اليومية وطبيعة الحياة داخل المنازل والمدارس وأماكن العمل. هذا الانتقال بين الفصول ليس مجرد تغير في درجة الحرارة، بل هو فترة يحتاج فيها الجسم جديدة، خصوصا وكبار السن الذين لديهم مع دخول الأجواء البارد أهمية الاهتمام حتى الجهاز التنفسي. تنتشر خلال مواسم البرد مجموعة من الفيروسات التنفسية ومنها الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وغيرها من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أعراضا تبدأ من الزكام والسعال والتهاب الحلق، وقد تكون أكثر شدة لدى بعض الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. ولعل الأطفال هم من أكثر الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة في هذه المرحلة، فالطفل الصغير لا يستطيع دائما التعبير عن شعوره بالتعب أو بداية المرض، كما أن في بعض العدوى التنفسية يمكن أن تكون أكثر خطورة على الأطفال في الأعمار الصغيرة. لذلك فإن ملاحظة التغيرات على الطفل مهمة، كارتفاع الحرارة أو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو الخمول غير المعتاد أو قلة تناول الطعام والشراب، وفي حال ظهور أعراض شديدة أو صعوبة في التنفس ينبغي طلب الرعاية الطبية دون تأخير. أما داخل المنزل أعزائي المستمعين، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية وهو جودة الهواء، فمع انخفاض درجة الحرارة قد تميل بعض الأسر إلى إغلاق النوافذ لفترة طويلة أو استخدام وسائل مختلفة للتدفئة. هنا ينبغي الانتباه إلى أن التهوية المناسبة تقلل تراكم الملوثات داخل الأماكن المغلقة، كما أن الدخان الناتج عن التدخين داخل المنزل أو بعض مصادر التلوث قد يزيد من مخاطر المشكلات التنفسية وخاصة لدى الأطفال. من المهم أيضا ألا يتحول الخوف من البرد إلى عزل كامل عن الهواء أو الحركة، فالوقاية لا تعني البقاء في الأماكن المغلقة طوال الوقت، وإنما تعني التكيف مع الطقس، ارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المفاجئ أو الطويل للبرد الشديد، مع الحفاظ على نمط حياة صحي قدر الإمكان. وهنا يأتي دور الأسرة، فالأب والأم لا يعتنيان فقط بملابس الأطفال، بل يراقبان نومهم، غذائهم، نظافتهم وأعراض المرض إن ظهرت، يحرصان على عدم إرسال الطفل المريض إلى المدرسة أو مخالطة الآخرين عندما يكون بحاجة إلى الراحة. كما أن النظافة الشخصية مهمة، تصبح أكثر أهمية مع زيادة فرص انتقال العدوى في الأماكن المزدحمة مثل المدارس ووسائل النقل وأماكن العمل، وغسل اليدين بصورة منتظمة وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، وتجنب مخالطة الأشخاص المصابين قدر الإمكان. كلها سلوكيات بسيطة تساعد على الحد من انتشار العدوى، ولا يتوقف الأمر عند الأسرة وحدها، فالصحة في موسم البرد مسؤولية مجتمعية أيضا، فعندما يحرص الشخص على عدم مخالطة الآخرين أثناء الإصابة ويحافظ على النظافة ويلتزم بالإرشادات الصحية، فإنه لا يحمي نفسه فقط، بل يقلل أيضا من احتمالية نقل العدوى إلى أشخاص قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات مثل الأطفال الصغار وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. ومن المهم كذلك أن نتذكر أن الشتاء لا يعني بالضرورة المرض، وأن انخفاض الحرارة وحدها ليس مرضا، فالمشكلة الصحية تبدأ بمجموعة من العوامل، منها انتشار الفيروسات والتعرض للبرد الشديد وجودة التهوية والازدحام والحالة الصحية للفرد. لهذا فإن الاستعداد المبكر أفضل من الانتظار حتى تبدأ موجة الأمراض، ويمكن للأسرة أن تبدأ بتجهيز الملابس المناسبة للطقس، الاهتمام بالغذاء والمتوازن، النوم الكافي، وشرب السوائل، والحفاظ على نظافة المنزل وتهوية المنزل بصورة مناسبة، مراجعة المختصين بشأن اللقاحات الموسمية المصابية، وخصوصا الفئات التي تكون أكثر عرضة للمضاعفات، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم ضد الإنفلونزا للفئة الأكثر عرضة للخطر وفق الإرشادات الصحية.
إذن الوقاية تبدأ من التفاصيل الصغيرة، وقد يكون سلوك بسيط داخل المنزل سبب في حماية الطفل أو والد أو أم أو شخص آخر في محيطنا. ومع كل تغير في الطقس لنتذكر أن صحة المجتمع تبدأ من وعي أفراده. أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية.

عدنا لكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرة التنمية الذاتية، وعندما يمتلئ الرأس أكثر مما يحتمل. من هنا أنتقل معكم مستمعي الكرام إلى فقرتنا الخاصة بالتنمية الذاتية. نقترب اليوم من حالة قد يعيشها الإنسان دون أن يجد لها اسما واضحا، أن يبدو هادئا من الخارج بينما في داخل عشرات الأفكار التي تتحرك في وقت واحد، تفكير في الماضي وقلق من المستقبل ومواقف لم تحسم، أمور مؤجلة وأسئلة تبحث عن إجابات. ربما لهذا السبب نصل أحيانا إلى نهاية اليوم ونحن نشعر بالتعب رغم أننا لم نبذل جهدا جسديا كبيرا. الحقيقة أن التفكير ليس مشكلة في حد ذاته، فهو جزء أساسي من قدرتنا على التعلم واتخاذ القرارات وتجاوز المواقف، لكن هناك فرق بين التفكير الذي يقودنا إلى حل والتفكير الذي يجعلنا ندور حول المشكلة نفسها. عندما نسأل ماذا أستطيع أن أفعل فنحن نبحث عن طريق، أما عندما نبقى نكرر لماذا حدث هذا وماذا لو حدث كذا ولماذا قلت ذلك، فنحن في الغالب نعيد الموقف دون أن نغير شيئا فيه. ولهذا من المهارات المهمة في الحياة أن نتعلم التمييز بين ما نستطيع التحكم فيه وما لا نستطيع. تستطيع أن تختار الرد المناسب وأن تبذل جهد وأن تعتذر عن الخطأ وأن تغير قرار اكتشفت أنه لا يناسبك، لكنك لا تستطيع التحكم في مشاعر الآخرين ولا في آرائهم ولا في كل النتائج التي ستصل إليها المحاولات. وكلما فهم الإنسان هذه الحدود أصبح أكثر قدرة على توجيه طاقته إلى الأشياء التي يستطيع التأثير فيها فعلا. أحيانا أعزائي المستمعين يكون أكثر ما يرهقنا أننا نريد إجابة فورية عن كل شيء، نريد أن نفهم لماذا تغير شخص ولماذا لم تنجح تجربة ولماذا تأخر أمر كنا ننتظره، ما الذي سيحدث غدا؟ لكن الحياة لا تقدم لنا كل الإجابات في وقت واحد، وبعض الأمور تحتاج إلى وقت حتى تتضح. لذلك ليس مطلوبا منك دائما أن تعرف ماذا سيحدث لاحقا، يكفي أحيانا أن تعرف ما الذي يمكنك فعله الآن، ثم تترك بقية الطريق يكشف نفسه خطوة بعد أخرى. ومن أكثر الأشياء التي تستحق الانتباه أيضا، قد نرتكب خطأ بسيط فنحول في أذهاننا إلى حكم كامل على شخصيتنا، أنا دائما أخطئ، أنا لا أستطيع، وأنا لا أجيد شيء، بينما لو ارتكب شخص نحبه الخطأ نفسه لقلنا له بكل هدوء تعلم من الموقف، حاول مرة أخرى. فلماذا نمنح الآخرين هذا القدر من الرحمة ونحرم أنفسنا منها؟ فالاعتراف بالخطأ مهم، لكن تحويل الخطأ إلى هوية ليس عدلا مع أنفسنا. مستمعين، هناك نوع آخر من الازدحام لا يأتي من أفكارنا وحدها، بل من الأشياء التي نسمح لها بالدخول إلى عقولنا طوال الوقت. أخبار لا تنتهي، رسائل، مقاطع، آراء ونقاشات ومعلومات جديدة في كل لحظة. ثم نتساءل في نهاية اليوم، لماذا أشعر أن رأسي ممتلئ؟ لذلك من حق الإنسان أحيانا أن ينسحب قليلا من هذا التدفق لهروبا من الحياة، وإنما ليستعيد قدرته على التفكير بهدوء. ليس ضروريا أن نعرف كل ما يحدث ولا أن نشارك في كل نقاش ولا أن نرد على كل رأي. عندما تشعر أن الأمور كلها متداخلة في رأسك، جرب أن تخرجها من رأسك إلى ورقة. اكتب الأشياء التي تشغلك ثم انظر إليها واحدة واحدة. ما الذي يحتاج إلى قرار؟ وما الذي يحتاج إلى وقت؟ وما الذي لا أستطيع أو تستطيع التحكم فيه أصلا؟ ستكتشف ربما أنه ما كان يبدو مشكلة واحدة ضخمة هو في الحقيقة مجموعة من الأمور المختلفة، ولكل واحد منها طريقة مختلفة في التعامل. في النهاية أعزائي المستمعين، لا نستطيع أن نعيش حياة خالية من القلق أو المسؤوليات أو المواقف الصعبة، وهذا ليس المطلوب أصلا. المطلوب أن نتعلم كيف نحمل الأشياء بأحجامها الحقيقية، فلا نعطي موقفا عابرا أكثر مما يستحق، ولا نعيش المستقبل قبل أن يأتي، ولا نعيد الماضي في أذهاننا كل ليلة. فراحة البال ليست أن تخفي المشكلات، وإنما أن نعرف متى نفكر فيها ومتى نتركها جانبا، متى نقول لأنفسنا ببساطة هذا الأمر سأتعامل معه عندما يحين وقته. وربما أجمل ما يمكن أن نخرج به في حديثنا اليوم هو أن العقل لا يحتاج دائما إلى مزيد من الأفكار، أحيانا يحتاج إلى مساحة بينها، مساحة نهدى فيها ونراجع أنفسنا ونميز بين ما يستحق الاهتمام وما يمكن أن نتركه يمر، لأننا لا نستطيع التحكم في كل ما يحدث حولنا،
لكننا نستطيع أن نتعلم كيف نختار ما نحمله معنا وما نتركه خلفنا. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية.

0: إن معركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجلم عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الرؤية اليمنية مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. كثرة التواصل هل جعلتنا أقرب فعلا؟
1: مستمعينا الكرام، في زمن أصبحت فيه المسافات أقصر بفضل الهواتف ووسائل التواصل، بات بإمكاننا أن نعرف أخبار الكثيرين في لحظات، نتابع يومياتهم، نرى صورهم، نقرأ منشوراتهم ونتبادل معهم الرسائل والتعليقات. لكن وسط هذا الحضور المستمر يبرز سؤال يستحق أن نتأمله: هل كثرة التواصل جعلتنا أقرب فعلا أم أنها منحتنا شعورا بالقلب دون أن نعز أو أن تعزز دائما عمق العلاقات؟
0: نعم أعزائي المستمعين، قد يكون في هاتف أحدنا عشرة الأسماء وعلى حساباته مئات المتابعين، لكنه حين يمر بيوم صعب قد يتردد كثيرا قبل أن يختار شخص يتحدث معه بصدق يقول له أنا بحاجة إلى أن أتكلم. هنا تكمن المفارقة، أن يكون الإنسان محاطا بالوجوه والأسماء لكنه لا يجد دائما من يصغي إليه باهتمام. فليس كل تواصل يعني بالضرورة وجود علاقة قريبة، وليس كل رسالة تعني أن صاحبها يعرف ما نمر به فعلا. أحيانا نتبادل الكلمات طوال اليوم وبينما تظل المشاعر الحقيقية بعيدة عن تلك المحادثات السريعة.
1: بالطبع، ومع مرور الوقت بدأت بعض تفاصيل علاقاتنا تتغير. أصبحت الرسالة بديلا عن الزيارة والإعجاب بديلا عن السؤال، والتعليق القصير وسيلة نعبر بها عن اهتمامنا، حتى إننا قد نتابع تفاصيل يوم شخص عبر هاتفنا دون أن نسأله يوما كيف يعيش تلك التفاصيل. وبالتأكيد ليست وسائل التواصل مشكلة في حد ذاتها، فقد قربت البعيد وجمعت أشخاصا فرقت بينهم المسافات وساعدتنا على البقاء على اتصال بمن نحب، لكن قيمتها الحقيقية تظهر حين تكون وسيلة لتعزيز العلاقة لا بديلا دائما على اهتمام أو عن الاهتمام الإنساني المباشر.
0: نعم، كم من شخص لا يحتاج منا إلى نصيحة وإلى حل مشكلته بقدر ما يحتاج إلى شخص يسمعه دون مقاطعة ويمنحه مساحة ليعبر عما بداخله دون خوف من الحكم عليه. وكم من صديق قد يمر بفترة صعبة لكنه لا يطلب المساعدة، وربما كل ما يحتاج أن يتذكره أحد ويسأله بصدق أين أنت وكيف حالك. إن الاهتمام لا يحتاج دائما إلى مناسبات كبيرة وإلى كلمات طويلة، أحيانا تصنعه مكالمة قصيرة أو زيارة غير مرتبة أو سؤال يأتي في الوقت المناسب.
1: بالطبع رحمة، وهناك فرق أيضا بين أن يختار الإنسان البقاء بمفرده لبعض الوقت وبين أن يشعر بأنه وحيد رغم وجود الآخرين حوله. فالأول قد يكون حاجة للراحة واستعادة التوازن، أما الثاني فقد يكون شعورا مؤلما حين لا يجد الإنسان من يستطيع أن يشاركه ما يمر به. ولذلك ربما لا نحتاج إلى توسيع دائرة معارفنا بقدر ما نحتاج إلى أن نمنح علاقاتنا الحقيقية مزيدا من الوقت والاهتمام. أن نتذكر أن خلف كل اسم في هواتفنا إنسانا له ظروفه ومشاعره، وأن العلاقة لا تستمر بمجرد وجودها على قائمة الأصدقاء، بل تحتاج إلى سؤال واهتمام ومشاركة وحضور لا يرتبط دائما بمصلحة أو مناسبة.
0: إذن في خضم انشغالنا اليومي قد تمر أيام دون أن نسأل عن أشخاص كانوا جزءا مهما من حياتنا، لا لأننا نسيناهم بالضرورة ولكن لأننا اعتدنا تأجيل السؤال حتى أصبح التأجيل نفسه عادة. وربما حان الوقت لأن نعيد النظر في طريقة تواصلنا، أن نقلل قليلا من الانشغال بالشاشات، نمنح من حولنا اهتماما حقيقيا، أن نستمع كما نحب وأن يستمع إلينا الآخرون. فالعلاقات لا تقاس بعدد الرسائل التي نتبادلها ولا بعدد المتابعين، وإنما بمدى حضورنا في حياة بعضنا، خاصة في الأوقات التي لا تكون

0: فيها الأمور على ما يرام. وفي نهاية قد لا نحتاج إلى رسالة طويلة لنشعر أحدهم أو لنشعر أحدهم بأنه مهم، ولا إلى مناسبة خاصة لنسأل عن غائب. ربما تكفي مكالمة صادقة وسؤال بسيط واهتمام لا ينتظر مقابلا. فليس المهم أن يعرف الآخرون أننا موجودون على هواتفهم، بل أن يشعروا أننا موجودون فعلا في حياتهم. أن نقول كيف حالك ثم نتوقف قليلا لنستمع إلى الإجابة.
1: إذا مستمعنا الكرام، كانت هذه فقرتنا الاجتماعية من حلقة اليوم.

0: نعود لكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى فقرة المنوعات. إذا كانت الآلة تترجم لك كل شيء، فلماذا تحتاج إلى تعلم لغة أجنبية؟
1: مستمعين، لم تعد الآلة تترجم الكلمات فقط، بل دخلت إلى قلب المحادثة نفسها. ومع تطور الترجمة الصوتية الفورية، أصبح من الممكن أن يتحدث شخص بلغته بينما يسمع الطرف الآخر الكلام بلغته، مع الحفاظ على نبرة المتحدث وصوته في بعض الأنظمة. فهل يتغير بذلك سبب تعلم اللغات الأجنبية بعدما أصبحت الآلة قادرة على أداء جزء كبير من المهمة؟
0: نعم، في سبتمبر أيلول الجاري أعاد مدرس الرياضيات الصيني تانغ جينا فانغ هذا السؤال إلى الواجهة، بعدما دعا إلى سحب صفة المادة الأساسية من الإنجليزية في المدارس والجامعات. يرى تانغ أن الطلاب وأسرهم والمدارس ينفقون وقتا طويلا وموارد كبيرة على لغة لا يحتاج إليها معظم الناس في حياتهم المهنية، في وقت تستطيع فيه أدوات الذكاء الاصطناعي الترجمة بسرعة. أثارت دعوة نقاشا واسعا حول مكان الإنجليزية في التعليم أو مكانة الإنجليزية في التعليم بين من يرى أن التكنولوجيا تقلل الحاجة العلمية إليها ومن يتمسك بدورها في الوصول إلى المعرفة والفرص الدولية، لكن التطور التقني لا يعني أن تعلم اللغة أصبح بلا قيمة.
1: بالطبع، وفي 15 من سبتمبر أيلول أعلنت شركة ديب إل تطوير نماذج الترجمة الصوتية لديها بحيث تحافظ على الصوت المميز لكل متحدث، إلى جانب نبرة الكلام وإيقاعه وبعض مظاهر التعبير أثناء المحادثات المتعددة اللغات في الوقت الفعلي. وأتاحت شركة الترجمة الصوتية عبر تطبيق لسطح المكتب يعمل مع زوم ومايكروسوفت تايمز وغوغل مايت، وأصبحت الترجمة من صوت إلى صوت متاحة على نطاق أوسع. وتقول الشركة أن هذه التقنية تدعم أكثر من 30 لغة أو لغة، بينما تتوفر خاصية الحفاظ على صوت المتحدث حاليا في 12 لغة.
0: نعم، مع أن هذه التقنيات لا تلغي أخطاء الترجمة ولا تجعل التواصل الآلي مماثلا تماما للتواصل البشري، فإنها تقلل بالفعل الحاجة إلى معرفة اللغة في بعض المواقف العملية مثل الاجتماعات والسفر والتواصل اليومي. المفارقة في الذكاء الاصطناعي يساعد على التعلم أيضا، لكن المفارقة أن التكنولوجيا نفسها التي تجعل الترجمة أسهل أصبحت أداة للتعلم اللغات. فقد جمعت دراسة تحليلية نشرت في فبراير نتائج 51 بحثا و175 قياسا مستقلا، وجدت آثار إيجابية كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعلم اللغات، سواء في الكفاءات اللغوية أو في جوانب معرفية وانفعالية مرتبطة بالتعلم. لكنها أوضحت أن النتائج تختلف باختلاف مدة الاستخدام وبيئة التعلم وخصائص المتعلمين واللغة المستهدفة.
1: وتوصل تحليل آخر نشر في ديسمبر كانون الأول 2025 وشمل 46 دراسة تجريبية إلى أن أثر متوسط وكبير أحيانا للذكاء الاصطناعي في تعلم اللغات، ووجد أنه أكثر فعالية عندما يكون مكملا للتعليم لا بديلا عنه. كما أشار إلى أن استخدامه لا يضمن بالضرورة بناء عادات تعلم ذاتية طويلة الأمد. إذن قد تجعل الآلة تعلم اللغة أقل ضرورة في بعض الاستخدامات، لكنها في الوقت نفسه تجعل تعلمها أسهل. إذن ماذا يبقى عندما تختفي الحاجة إلى الترجمة؟ هنا يتغير السؤال من هل أحتاج إلى اللغة إلى لماذا أريد أن أعرفها؟ حللت مراجعة منهجية حديثة 105 دراسات منشورة بين عامي 2020 و2025، ووجدت أن تعلم اللغات يرتبط بستة مجالات للنمو، وهي المهارات اللغوية والنمو المعرفي والتطور المهني والهوية والرفاه والتواصل بين الثقافات والأداء الأكاديمي. ويشير الباحثون في الوقت نفسه إلى ضرورة الحذر في تعميم هذه النتائج بسبب اختلاف الدراسات وسياقاتها، وهذا يضع فرقا بين ترجمة ومعرفة اللغة. فترجمة يمكن أن تنقل معنى الجملة، لكن معرفة اللغة تتيح فهمها مباشرة، وملاحظة اختيار الكلمات والنبرة والإيحاءات والتعامل مع الثقافة التي أنتجتها دون وسيط.
0: نعم محمد، قد تكون هذه هي النقطة التي يعيد الذكاء الاصطناعي من خلالها تعريف قيمة تعلم اللغات. فإذا أصبحت الآلة قادرة على أداء جزء متزايد من وظيفة لغة الخدمة، فقد يصبح تعلم اللغة أقل ارتباطا بمجرد طلب طعام أو حجز فندق أو إجراء اجتماع، وأكثر ارتباطا بالرغبة في فهم مجتمع آخر من داخله. ليست النهاية بل تغيير للسبب. لذلك لا يبدو السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيقضي على تعلم اللغات، بل ما الذي سيبقى من دوافع تعلمها عندما تصبح الترجمة متاحة في كل مكان؟ فالآلة تستطيع أن تقلل الحاجز اللغوي، وربما توفر على كثيرين سنوات من التعلم لأغراض عملية محددة، لكنها لا تجعل امتلاك اللغة وتجربة استخدامها وفهم الثقافة المرتبطة بها شيئا مطابقا للحصول على ترجمة فورية. في النهاية قد لا تكون قيمة اللغة في أن تجعلنا قادرين على قول ما نريد فحسب، بل في أن تجعلنا قادرين على فهم ما لا نستطيع الترجمة وحدها أن تمنحه. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة المروعات.

أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام وصولاً إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. تحديثات أبل الجديدة، أدوات موسعة لحماية الأطفال في العالم الرقمي. وصلت شركة أبل أدواتها المخصصة لحماية الأطفال مع تحديثات iOS وآيباد OS وماك OS 27، مضيفة خيارات أكثر تفصيلا للتحكم في التطبيقات والمواقع ووقت استخدام الأجهزة ووسائل التواصل. وتقول الشركة أن هذه الأدوات تهدف إلى منح الآباء مرونة أكبر في إدارة ما يشاهده أطفالهم ومن يتواصلون معهم ومتى يمكنهم استخدام التطبيقات والأجهزة. وتبدأ تغييرات مع طريقة إعداد حساب الطفل، إذ تتيح أبل للوالدين اختيار التطبيقات التي يمكن للطفل الوصول إليها عند إعداد الجهاز، مع إمكانية إضافة تطبيقات أخرى لاحقا. وتعمل هذه الإعدادات إلى جانب ميزة طلب الشراء التي تتيح للطفل إرسال طلب إلى والديه عند رغبته في تنزيل تطبيق أو لعبة مؤهلة. ميزة طلب التصفح تتيح للوالدين الموافقة على الموقع أو على المواقع الجديدة التي يرغب أطفالهم في زيارتها. ومن أبرز الإضافات ميزة طلب التصفح ASKey التي تمنح الوالدين إمكانية طلب موافقتهما قبل أن يفتح الطفل موقعا جديدا في سفاري أو متصفحات مدعومة أخرى. وتوضح أبل أن الميزة مفعلة افتراضية للأطفال الذين هم دون 13 عاما، بينما تكون ميزة الحد من المواقع المخصصة للبالغين مفعلة افتراضية للحسابات التي تقل أعمار أصحابها عن 18 عاما مع اختلاف بعض القواعد بحسب الدولة أو المنطقة. وتعالج هذه الخطوة جانبا مختلفا من الرقابة الأبوية، فبدلا من اقتصار القيود على التطبيقات التي يمكن تنزيلها، يستطيع الوالدان التحكم أيضا في المواقع التي يمكن الوصول إليها من خلال التصفح. أضافت أبل كذلك تحكما أكثر تفصيلا في جهات الاتصال، ويمكن للوالدين تحديد الأشخاص الذين يستطيع الطفل التواصل معهم عبر الرسائل وفيس وتايم والهاتف، مع إمكانية اشتراط موافقة أحد الوالدين قبل إضافة شخص جديد. وإذا تلقى الطفل رسالة من جهة اتصال جديدة، يمكن أن تظل الرسالة غير قابلة للعرض إلى أن تتم الموافقة عليها. وتندرج هذه الخيارات ضمن إعدادات مدة استخدام الجهاز المشاركة العائلية، مما يسمح للوالدين بإدارة القيود من حساب العائلة بدلا من الاعتماد على إعدادات منفصلة في كل مرة. ووسعت أبل وظيفة أمان التواصل لتشمل إلى جانب العالية صور ومقاطع الفيديو التي قد تحتوي على مشاهد عنف أو دماء. وعند اكتشاف محتوى حساس، يمكن للنظام تمويه الصورة أو الفيديو قبل عرضه، ثم تقديم تحذيرات وإرشادات مناسبة للعمر وخيارات مثل التواصل مع شخص موثوق به أو مغادرة المحادثة. وتؤكد أبل أن تحليل الصور ومقاطع الفيديو يتم على جهاز الطفل باستخدام التعلم الآلي، بحيث لا تتلقى الشركة إشارات تقييد أو إشارة تفيد باكتشاف محتوى حساس، ولا تحصل على الصور أو مقاطع الفيديو نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن رصد العنف لا يعمل بالطريقة نفسها في جميع الحالات، فوثائق أبل توضح أن اكتشاف العنف والدماء في فيس تايم يشمل رسائل الفيديو وليس المكالمات المباشرة. بعض أدوات الحماية تعتمد على معالجة المحتوى على جهاز الطفل، مما يقلل الحاجة إلى إرسال الصور أو مقاطع الفيديو إلى خوادم أبل. إذا مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وصولا الى فقره حدث حيث نفتح معكم صفحات من التاريخ ونتوقف عند محطات وقعت في مثل هذا اليوم 28 من سبتمبر، احداث اختلفت في اماكنها وتفاصيلها لكنها تركت حضورا في مسيره التاريخ.
1: نعم، وفي 28 من سبتمبر عام 1666 نزل ويليام الفاتح في إنجلترا في حدث ارتبط ببداية الغزو النورماندي لإنجلترا. وفي عام 1781 بدأت القوات الفرنسية الأمريكية بدعم أسطول فرنسي حصار يوكتاون خلال الثورة الأمريكية.
0: وفي عام 1939 وخلال الحرب العالمية الثانية اتفقت ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي على تقسيم بولندا، وفي اليوم نفسه انتهى حصار وورسو.
1: وفي عام 1928 لاحظ العالم إلكسندر فليمينغ نمو عفن في مختبر كان قادرا على قتل البكتيريا، وهو الاكتشاف الذي أصبح لاحقا معروفا باسم البنسلين.
0: وفي 28 من سبتمبر من عام 1961 وقع انقلاب عسكري في دمشق أنهى عمليا الجمهورية العربية المتحدة، وهي الوحدة السياسية التي كانت قائمة بين مصر وسوريا.
1: وفي عام 1970 توفي الرئيس المصري جمال عبد الناصر في القاهرة إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 52 عاما. إذن بين محطات سياسية وعسكرية واكتشافات علمية وأحداث غيرت مسارات دول وشعوب، يبقى التاريخ سجلا مفتوحا يذكرنا بأن كل يوم يحمل أكثر من قصة، وأن تفاصيل الأمس كثيرا ما تفسر جانبا من عالم اليوم.
0: مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا، نتمنى أنكم تكونوا قد استمتعتم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الله أكبر سلاحي يوم ناسوني بعت روحي.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أضمن الشعب اليمني، وأضمن قيادتنا السياسية، وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يدهم روسنا مرفوعة الهامة، جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم، الوطن غايته النصر قدامه، وانجازاته بطولية تزيل الهم، هاشم في الشموخ وعاشت ايامه.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.